مرحبا بكم متابعينا الكرام، وسعدتم صباحا عبر أثير راديو بيت لحم الفين. نحييكم ونرحب بكم في برنامج هذا الصباح الإخباري، ونعتذر عن التأخير لأسباب خارجة عن إرادتنا. الملفات الإخبارية البارزة لهذا الصباح التي نتابعها وإياكم على أثير راديو بيت لحم 2000 في أهم وأبرز الملفات: شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على قرية دير جرير شرق رام الله. فقد أعلنت وزارة الصحة بعد منتصف ليلة أمس استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم فراخنة 53 عاما وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله، وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة إسعاف لتلقي العلاج. وفي وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما، حيث أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته. كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين.

قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية فجر هذا اليوم. يسجل في هذه اللحظات اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة نابلس بعدد من الدوريات العسكرية.

مستوطنون يهاجمون أهالي بلدة صوريف شمال غرب الخليل ويصيبون مسنا بجروح ويتلفون أشجارا مثمرة جنوب يطا.

غزة شهيد ومصابون بقصف خيام النازحين في مواصي خان يونس مع تواصل خروقات الاحتلال. حسب مصادر صحفية فقد استشهد المواطن أسامة كمال شحدة وأصيب 10 آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة شمال كلية الرباط في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

منتخب إسبانيا يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف نظيف على منتخب الأرجنتين.

وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين وطرد اللاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز لنيله إنذارا ثانيا في الدقيقة 3 من الوقت الاحتياطي، سجل البديل فيران توريس هدف الفوز على عن جدارة لبطلة أوروبا في الدقيقة 106 من عمر المباراة، حارما الأرجنتين من لقب رابع.

عقب تتويجه باللقب ورفع الكأس الغالي، نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول في المونديال والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وقيمتها 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين البطل السابق للكأس بالحصول على 33 مليون دولار قيمة جائزة صاحب المركز الثاني.

لدى دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي الفيفا جياني إنفانتينو إلى أرض الملعب لمراسم التتويج بكأس العالم، انطلقت صيحات استهجان من المشجعين في مدرجات الملعب. وقد توج قائد خط الوسط الدفاعي الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم بعد الفوز على إسبانيا بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف نظيف بعد التمديد.

واشنطن تنهي ليلة تاسعة من التصعيد وتتحدث عن حل أو إمكانية حل دبلوماسي، فيما توعد الحرس الثوري الجيش الأمريكي بعمليات عقابية.

هذا السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي أكمل 9 جولة على التوالي من الضربات على إيران استهدف فيها منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية حسبما جاء في بيان للقيادة الأمريكية. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أحدث الضربات العسكرية التي توجه لإيران إنما تنفذ تكريما كما قال للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهول الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن يوم الجمعة، وأكدت مقتل جندي أمريكي آخر شمال العراق يوم السبت خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية فيما أصيب جندي آخر خلال ذات الحدث. صحيفة واشنطن بوست فنقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران. وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الولايات المتحدة على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد مقتل عدد من جنودها. ووفق المسؤول الذي وصفته واشنطن بوست بأنه مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية، فإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أيضا مستمعين الكرام، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر وسط تصاعد التوتر مع إيران. على صعيد الرد الإيراني الذي جاء في أعقاب الهجوم التاسع من جانب الولايات المتحدة على أهداف في إيران، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له صباح اليوم إنه دمر بالمسيرات منظومة رادار للإنذار المبكر للعدو الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز MQ-9 في قاعدة علي السالم أيضا. وأشار إلى أن هذه الهجمات على القاعدة في الكويت جاءت ردا على الاعتداءات الأمريكية. بالتزامن أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل ساعة من الآن إطلاق صافرات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. شبكة CNN قالت نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مقتل الجندي في العراق يوم السبت كان حدثا عرضيا خلال التعامل مع مسيرة إيرانية تم إسقاطها. وأشار روبيو إلى أن صاروخا إيرانيا واحدا نجح يوم الجمعة في اختراق الدفاعات الجوية بالأردن رغم إسقاط معظم الصواريخ. وفي الشق السياسي قال إن الولايات المتحدة منفتحة على التواصل مع إيران والتوصل إلى حل دبلوماسي معها.

أيضا أعلن الحرس الثوري وقوع انفجار في ناقلتي نفط أدى إلى توقفهما عن الحركة، مشيرا إلى أنهما كانتا تعتزمان دخول المسار الذي وصفه بغير الآمن في جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس إن المضيق يقع تحت السيادة الإيرانية، معتبرا أن تدخل الجيش الأمريكي فيه لا يستند إلى أي وجهة قانونية، مؤكدا أنه سيتعامل معه بحزم. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فأعلنت عن واقعة بحرية على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب كمزار في سلطنة عمان، وأضافت أنها تلقت معلومات عن مصدر موثوق بشأن اندلاع حريق على متن سفينة، مشيرة إلى أن أسباب الحريق لم تعرف بعد.

هذه اللحظات يرد في سياق المتابعة للأخبار العاجلة أن الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية بالمسيرات.

يوم أمس أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 قال إنها استهدفت أراضي المملكة، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوب البلاد دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. ذكرت الخارجية الأردنية في بيان لاحق أن المملكة استدعت القائمة بأعمال سفارة إيران في عمان على خلفية ما وصفته باستمرار الاعتداءات الإيرانية وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة، إضافة للبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة.

وكانت السفارة الأمريكية قبل هذا الهجوم بحوالي ساعة إلى ساعة ونصف أصدرت تحذيرا، السفارة الأمريكية في عمان أصدرت تحذيرا لرعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة وميناءها البحري، وقالت إن السلطات الأردنية أخلت الموقعين بناء على تهديد لم تحدد طبيعته. على الفور قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن قرار الإخلاء للمطار أو الميناء غير صحيح، نافيا صدور أي قرار بهذا الشأن. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء وهما يعملان بشكل طبيعي، مؤكدا عدم تسجيل أي تهديدات محتملة. وبعد هذا التأكيد والبيان التحذيري من جانب السفارة الأمريكية في عمان والنفي من جانب الحكومة الأردنية أطلقت الصواريخ من إيران باتجاه العقبة. من جهته أفاد جيش الاحتلال بأن قوات إسرائيلية وأردنية اعترضت صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة. وفي رواية إسرائيلية ثانية قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن القوات الأمريكية اعترضت صاروخا إيرانيا أطلق باتجاه مدينة العقبة، غير أن الجيش الأردني لم يشر في بيانه إلى أي مشاركة إسرائيلية أو أمريكية في عمليات الاعتراض، مكتفيا بالإعلان عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي الأردنية 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 صواريخ. بعد الهجوم توعد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بأن ترد إسرائيل بقوة على أي هجوم إيراني يستهدفها.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقول إن المهمة في إيران لم تنتهي بعد، مدعيا النجاح في تأخير البرنامج النووي الإيراني.

ركن دبلوماسي أردني لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة. والكويت تعلن عن أضرار جسيمة بمنشآت مدنية وحيوية جراء القصف الإيراني. بعثات دبلوماسية تدعو إسرائيل للسماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

هيئة البث الإسرائيلية تقول إن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها التصعيد مع إيران. مصدر لبناني يفيد بأن الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توصلا إلى اتفاق بشأن انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تفيد بوفقا لمعلومات حصلت عليها كما تقول بأن طهران تقدر أن الهجمات الأمريكية محكمة التخطيط والتنفيذ، ولذلك بدأت الاستعداد لسيناريو صراع شامل قد يشمل غزوا بريا أمريكيا. وبناء على هذا التقييم وفقا للمعلومات التي أوردتها القناة، بطبيعة الحال أصدرت إيران تعليمات للجماعات الموالية لها في العراق بالاستعداد لخوض صراع واسع النطاق فور تلقيها أوامر من طهران. ووفقا لهذه التعليمات يمكن لهذه الجماعات الموالية لإيران العمل في جبهات مختلفة في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك الكويت والأردن والعراق وكردستان، مع عدم استبعاد إيران فتح جبهات إضافية تبعا للتطورات.

معاريف نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها للانضمام إلى الحملة ضد إيران في هذه المرحلة، وأن دخولها الصراع قد يحدث إذا هاجم طهران إسرائيل. ووفقا للمصدر نفسه، فإن إسرائيل تنتظر حاليا تطورات الوضع على الساحة الأمريكية وتدرس نوايا إيران.

استطلاع للرأي يظهر أن 64% من الإسرائيليين مستاءون من أداء حكومتهم خلال الحرب. في غزة بدء المرحلة الثانية لانتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول مستعدون للعودة الفورية إلى القتال ضد إيران. الكنيسة يمتنع عن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بعد ضغط أذربيجاني. تقرير يشير إلى أن إسرائيل قد تستغل تصعيدا في الخليج كي لا تنسحب من جنوب لبنان.

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز غرب إيران، وارتفاع عدد ضحايا زلزال البير إلى 6 قتلى وأكثر من 30 مصابا. النفط يقفز بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

موجة الحر في أوروبا ترفع حرارة الأنهار وتربك إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد. أما عن أحوال الجو عندنا في فلسطين، فالأجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق. الأرصاد الجوية تتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة هذا النهار، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال

0: خطة تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندس.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمع يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 20 تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية.

مرحبا، تحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم. أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح. يا صباح الوردي والفلي والياسمين.

0: يا صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. نبدأ يوما جديدا مليئا بالأمل والفرص. نتمنى لكم صباحا مشرقا مليئا بالنجاح والطمأنينة. جعل الله يومكم خيرا وبركة ووفقكم لكل ما تتمنون. صباحكم سعادة وتفاؤل. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-88 أو 2 والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.
1: يا صباح الفل
0: لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، شفرية التكاسي، الفردات، الباصات في محافظة بيت لحم، شفرية العمومي بشكل عام، يسعد لي هالصباح.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا لكل العاملات يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، لا يسعد لي صباح كل الموظفين في كل المؤسسات. صباح الخير لعمالنا عمال الورش يسعد هالصباح، عمال وسائقي الخدمات المشترك وعمال البلديات قسم الصحة من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم يعطيكم العافية. أصدقاء برنامج يوم جديد يسعد لي هالصباح، بتمنى لكم نهار سعيد.

0: مستمعينا ومتابعينا، نبلش مشوارنا الصباحي في أولى الفقرات إلى حالة الطقس. توالي ارتفاع درجات الحرارة، لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة لأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: قدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32 إلى 22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31 إلى 21، نابلس 33 إلى 23، جنين وطوباس 36 إلى 25، أريحة والأغوار 42 إلى 29، طول كرم وقلقيلي 33 إلى 23، غزة وخانيونس 32 إلى 25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة. دائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

حالة الطقس مستمعينا ومتابعينا، ننتقل إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس حتى صباح هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد كراجة من إسكانات الجامعة في منطقة الكركفة. وبدورها أفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي بيت لحم وبيت جالة وبلدات الدوحة والعبدية وزعترة ودار صلاح وجبل الموالح وهندازة وجناتة وحرملة والخضر ورطاس جنوبا ومخيمات لدهيشة وعايدة والعزة، دون أن يبلغ عن اعتقالات في هذه المناطق. أما بالأمس تمكن جهاز الضابط الجمركية من ضبط صهريج في محافظة بيت لحم محمل بنحو 38 ألف لتر من المحروقات المهربة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني وبإسناد من المؤسسة الأمنية. وأوضح الجهاز في بيان أنه تم التحفظ على المضبوطات ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول، تمهيدا لإحالة الملف إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني. وأكد جهاز الدفاع أو جهاز الضابط الجمركية استمرار حملاته الرقابية بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والجهات المختصة لملاحقة مهربي المحروقات وكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الالتفاف على القوانين والأنظمة النافذة.

وإلى رام الله استشهد مواطنين وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة في هجوم للمستعمرين على بلدة دير جرير شرق رام الله. وفي غزة استشهد مواطن وأصيب 2 آخرون جراء قصف قوات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس في ظل مواصلة الاحتلال لخروقات وقف إطلاق النار.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات واللي عم يسمعونا من سياراتهم شفرية التكاسي. يسعد لي صباحكم جميعا. صباح حمزة صلحات، بتمنى لك نهار سعيد. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، أصدقاء هالبرنامج ندى الشمالي، إم محمد، يسعد هالصباح ندى وعلا خلاوي. صباح الخير، رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة. نهاركم سعيد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد هذا الفاصل القصير نجدد لكم الطيب تحيات الصباح، ونتمنى أن يكون يومكم مليئا بالخير والتوفيق. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. يسعد لي صباح الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، بني نعيم سالك، الفحص سالكة، دورة سالكة، الفوار سالكة، مراح رباح والمنشية أيضا سالكات، جورت الشمعة سالكة للداخل وتفتيش للخارج، فرش الهواء تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، زف مغلقة، سعير سالكة، وبوابة النبي يونس مغلقة، والعروب أيضا مغلقة. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة أو عفوا سالكة، بوابة عطارة القديمة سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة خانقة بالاتجاهين، الجرزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالك، سلوادي برود سالك، بوابة ترمسعية سالكة، أما بوابة النبي صالح تفتيش، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة والزعيم والعزرية جميعها سالكات، الطيبة تفتيش للخارج، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، ودوار الطنيب سالك، يتسهر سالك، إشارات زعترة سالكة، مفترق جيت سالك، سرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورطة أيضا سالك، دير شرف سالك، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بيت فوريك سالك، جبارة سالكة، بزاريا سالك، وبوابة النبي الياس سالك، مدخل قلقيليا سالك، عن شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.
1: تمشي لك مترين
2: حواجز حواجز،
1: والأزمة على الجنبين
2: حواجز حواجز،
1: مشوار الساعة.
0: أعود للهيئة العامة للمعابر والحدود، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود عن قرب افتتاح قاعة الأم والطفل في معبر الكرامة، حيث تم تجهيز القاعة وفق أعلى معايير الراحة والسلامة، بما يوفر بيئة آمنة ومريحة تراعي احتياجات الأمهات والأطفال وتضمن الخصوصية الكاملة للأخوات المسافرات.

يعني أفهم إنك أنت محتفل بطريقتك الخاصة يا صالح. طيب مبروك لأسبانيا. مستمعينا ومتابعينا في أبرز الأخبار الرياضية، حيث اعتلى المنتخب الإسباني الليلة الماضية عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية في تاريخه بعد انتزاع فوزا قاتلا وثمينا أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في نهائي كأس العالم عام 2026. إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم لعام 2026 بعد فوزها على الأرجنتين في النهائي، والفلسطينيون يحتفلون بالتتويج الإسباني، وهذا ما شهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات. بما أنك يا صالح اليوم جيت متأخر بسبب المباراة، شو تقييمك للمباراة كان؟ بما أنه أنت حضرتها. الإسبان لعب مخيف شي مرتب، وهذا اللي أنا سمعته كمان من الأشخاص اللي تابعوا المباراة. أنا حضرت جزء في بدايته وبعدين خلص أركنت على صالح. أركنت على صالح. فألف مبروك للمنتخب الإسباني، والفلسطينيون يحتفلون بهذا التتويج الإسباني.

طيب خليني أروح أصب على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج، ونروح لرسالة ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، يسعد هالصباح الحلو معكم، يسعد هالصباح يا ندى، أهلا ومرحبا بك دائماً.

كمان نروح لرسالة أدهم الخطيب. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل للجميع، يسعد هالصباح يا أدهم، نهارك سعيدة.

صباح الخير لأم محمد الفروخ. أقرأ شو بدي أقرأ؟ أطلع أقرأ عند أم محمد، بعتيت لي ورد وصور ميسي، وخلينا نشوف شو مضمون هالرسالة من أم محمد فروخ. صباح الخير، صباح الورد، ألف مبروك الفوز لإسبانيا، والله لعب بجنن. بعتيت لي كمان ميسي وينه كسرنا عينه، اتفرج على دموع ميسي يا سارة. يسعد هالصباح، نهارك سعيد يا أم محمد. يعني احنا مش مستفيدين لا من الفريق هذا ولا من هذا، بس خلص احنا هيك دايما بنحب نرقص بكل عرس. نعب نشارك، هو مش غلط يعني، فسحة من الفرح والأمل. الله يهدي بال الجميع يا رب. يعني أغلب الفلسطينيين مين ما يخدها يخدها، المهم مش ميسي. هيك الأغلب، هيك الأغلب بتسمع.

كمان آخر رسالة نروح ربط لساني. آخر رسالة مع علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا صديقة البرنامج. خلف كل باب مغلق بالأسباب تفتح قدرة الله أبوابا لا ترى. صباح الأقدار الجميلة. صباحك ورد يا وردة، يسعد هالصباح، بتمنى لك نهار سعيد يا علا.

مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، وأكيد من بعدها مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بعد منتصف ليلة أمس استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم فراخنة 53 عاما وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله، وكان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف سلواد لتلقي العلاج. وفي وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين جديدتين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما، حيث أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد المواطنين فراخنة وأبو مخو. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. إلى ذلك أصيب مواطن مسن بجروح مساء أمس، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح طفيفة في هجوم شنه مستوطنون على المواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم فجر اليوم دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 شبان من مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في حي النقار وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها قبل أن تعتقل 5 من الشبان. أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة، فيما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية للقطاع بالقصف وإطلاق النار من الآليات ضمن خروقاته لوقف اتفاق إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجبالي البلد شمال غزة. وفي الجنوب أطلقت آليات الاحتلال النار واستهدفت شرقية خان يونس وسط قصف مدفعي مستمر. وفي مدينة غزة أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار مستهدفة المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. تشهد التحضيرات لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل هذا العام تصعيدا غير مسبوق في ظل مساع تقودها جماعات استيطانية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، عبر تنظيم أكبر اقتحام للمسجد منذ بدء هذه الفعاليات بالتزامن مع تحركات سياسية داخل الكنيسة ودعوات فلسطينية واسعة للنفير والرباط بالقدس والأقصى. وتسعى منظمات الهيكل المزعوم إلى تجاوز 5000 مقتحم للمسجد الأقصى يوم الخميس القادم بعد ارتفاع أعداد المشاركين في الاقتحامات خلال الأعوام الماضية في إطار مسار تصاعدي تعتبره هذه الجماعات خطوة نحو تكريس وجود أوسع داخل باحات المسجد الأقصى. وفي السياق ذاته عقدت منظمات الهيكل المزعوم قبل أيام مؤتمرها السنوي في القدس لتنسيق التحضيرات الخاصة باقتحام ما يسمى ذكرى خراب الهيكل إلى جانب الإعداد لموسم الأعياد اليهودية، كما دعت إلى تنظيم ما تسميها مسيرة السيادة في القدس لتمر عبر البلدة القديمة وصولا إلى ساحة البراق. شنت الولايات المتحدة الأمريكية موجة تاسعة من الهجمات على إيران فجر اليوم، واستهدفت واشنطن منشآت المراقبة الساحلية ومراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوي والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب شبكات الاتصالات العسكرية، فيما ردت إيران عبر الحرس الثوري الإيراني باستهداف مناطق

0: الأمريكي شجعهما على استخدام هذا المسار، وحذر من أن المضيق سيظل غير آمن لعبور شحنات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية ما دام العدوان الأمريكي مستمرا بحسب تعبيره. سياسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تكثيف هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة، وفقا لمصدرين أمنيين إسرائيلي وأمريكي. وبحسب التقرير، تفضل واشنطن في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد رغم بحث سيناريوهات تتضمن احتمال تنفيذ إيران هجمات تستهدف إسرائيل. إلى أخبار المونديال، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف نظيف على منتخب الأرجنتين. وكان المنتخب الإسباني الأكثر استحواذا في المباراة التي جاء شوطها الأول باهتا، وأحرز فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 76. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نجدد لكم أطيب تحيات الصباح، ونتمنى أن يكون يومكم مفعما بالإيجابية والنجاح مليئا بالخير والتوفيق. نواصل وإياكم ونكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، مكملين معاكم في الساعة الثانية من مشوارنا في برنامج يوم جديد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.
1: رح ضلني حبك كل مرة.
0: في ظل تعدد الأدوار والمسؤوليات التي تتحملها الأم العاملة بين متطلبات العمل ورعاية

0: الأسرة والاهتمام بالمنزل، قد يصبح الحفاظ على التوازن النفسي تحدياً يومياً، ومع تزايد الضغوط تبرز أهمية العناية بالذات واكتساب مهارات تساعد على إدارة الوقت والتعامل مع التوتر، بما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية وجودة الحياة. للحديث أكثر عن خطوات عملية لتحقيق هذا التوازن، نستضيف الأستاذة عايدة زواهرة، مدربة التنمية البشرية ومستشارة التدريب والتنمية الذاتية والإدارية. يسعد صباحك ست عايدة، أهلاً ومرحباً.
1: أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين بالخير والبركة، يا هلا فيكم.
0: أهلا بك ست عايدة. بداية، ماذا نعني بالتوازن النفسي لدى الأم العاملة ولماذا يعد ضروريا؟ تفضلي.
1: شكرا لك أولا على الاستضافة، وشكرا لك على اختيار هذا الموضوع المهم اللي بمس فئة كبيرة من النساء في المجتمع، طبعا المحلي والعالمي.
0: نعم.
1: موضوع كتير مهم، أولا يتعلق بالصحة النفسية للمرأة، وإحنا اليوم مركزين على المرأة العاملة، رح نعطيها مجال أكثر للحديث، وأيضا بمس الأسر، يعني الموضوع مش إنه موضوع بس يعني بيخص المرأة العاملة، ولكنه يتصل مباشرة بالصحة النفسية أيضا للأسرة بالبعد تبعه، وأيضا نعم. بمس السعادة وفعالية الأسر، والأسر طبعا تؤثر على المجتمعات بشكل أساسي وعلى تكوين شخصية الفرد وعلى قضايا كثيرة. الموضوع الأساسي في هذا القضية هو التوازن النفسي اللي حضرتك ذكرتي.
0: نعم.
1: التوازن النفسي موضوع يتعلق بالصحة النفسية، يعني بالصحة النفسية السليمة. كل ما كانت الصحة النفسية سليمة ومرتفعة، تمام، هناك بيكون عندنا توازن نفسي. توازن نفسي يعني أولا شعور بمشاعر سلبية بمشاعر إيجابية معظم الوقت، التكيف، المرونة. التوازن النفسي يعني أن أكون قادر على أداء مهامي بفرح بإيجابية، أنه ما أعكس المشاعر السلبية اللي عندي على الآخرين. التوازن النفسي كمان له علاقة بالسيطرة على المشاعر السلبية، وأيضا بالسيطرة على الانفعالات. عشان هيك بنقول التوازن النفسي يؤثر مباشرة على التوازن الانفعالي. فالموضوع كتير كبير، فهون بيظهر عنا انه بعض الناس، او خلينا نقول السيدات، كل ما كانت عندها توازن نفسي اعلى راح تكون اكثر قدرة على ادارة الحياة وتحسين جودة الحياة والسيطرة على الانفعالات والسيطرة على المشاعر السلبية وأيضا الشعور بالصحة والسعادة.
0: نعم. أبرز الضغوط النفسية التي تواجهها الأم العاملة في حياتها اليومية؟
1: طبعا أبرز الضغوط النفسية إنه خلينا نحكي بصراحة، يعني
0: نعم.
1: هلأ كل ما زادت أعباء الإنسان، يعني عبء، في عنا أحمال، إحنا عنا أعباء
0: مسؤوليات.
1: الأم نعم نعم على ظهرك، يعني مسؤولياتك، الأدوار اللي لازم تقوم فيها. هلأ إشكالية الأم العاملة إنه أصلا الأم إلها دور أساسي في البيت، يعني دورها الأساسي طبعا مسؤوليات حياتية، العناية بالأسرة، العناية بالأفراد، الاهتمام بتفاصيل الأمور، يعني هذا دور أساسي للمرأة في كل المجتمعات. طبعا هون لازم نقول إشي مهم، إنه هو دور أساسي، بس مش معنى إنه دور أساسي إنه ما حدا يساعدها. أوكي، فهون يتطلب الوضع إنه مثلا مساعدة الزوج، مساعدة الأولاد. اليوم إحنا عمالنا بنشوف مثلا الأم بتكون تشتغل وهي في حتى في سن كبير، والباقي قاعد على الجوالات. يعني هاي نقطة كتير مهمة. وفي بعض الرجال بيعتبروا إنه أنا مش دوري، هذا ليس من دوري إنه أساعد الأم داخل البيت أو أساعد المرأة داخل البيت. وهون بتبرز القضية الأساسية، إنه إحنا علينا حمل أساسي كبير أصلا جوا البيت، وأيضا عنا عبء زيادة وشغل إضافي خارج البيت.
0: أوكي؟
1: فإحنا يعني نساء عاملات في كتير اليوم، طبعا المجتمع الفلسطيني يعني نسبة النساء اللي بيشاركوا بالعمل نسبة عالية جدا، يعني تكاد تصل إلى حتى يعني يمكن 50%، يعني مش أقل من 40 إلى 50%. وبالتالي هون شو اللي صار عندنا بالتغيرات الاجتماعية في كل المجتمعات عموما، إنه زاد عمل المرأة وشي، زاد تعليم المرأة، وهذا إشي إيجابي الحمد لله. وإحنا نفتخر إنه إحنا المجتمع الفلسطيني أكثر الشعوب يعني تعلما، وعندنا محو أمية تقريبا صفر.
0: نعم.
1: يعني إحنا ما عندنا الحمد لله الكل بيروح على المدارس وبيحب التعليم.
0: نعم.
1: فبالتالي زادت نسبة التعليم الإناث، وزادت نسبة كمان الحصول على عمل للإناث في كثير من المجالات.
0: نعم.
1: فالعبء زاد علينا. نرجع للموضوع الأساسي، شو اللي صار؟ العبء زاد. هلأ شو اللي بصير عندنا بهاي المرحلة؟ إنه طبعا راح يكون علينا جهد إضافي، إنه أنت بدك تثبت حالك في العمل، بدها تنتج بالعمل، بدها تعطي بالعمل، وبنفس الوقت هي بتروح لعمل. يعني البيت والأسرة والأولاد هو بنسميه فول تايم جوب. يعني حتى ما في ساعات راحة، ما في إجازات، ما في إتس فول تايم جوب. يعني حتى المرأة الموجودة في البيت لو جينا فعلا نسألها هل أنت بتخلصي الشغل، بتقولك أنا ما بخلص. فبالتالي هون بصير عنا طبعا تظهر عنا الإجهاد. الإنسان لمنه بتحمل أعباء كثيرة فوق طاقته رح ندخل بالإجهاد، رح يكون عنا إرهاق نفسي وإرهاق جسدي.
0: نعم.
1: نيجي على الإرهاق الجسدي اللي بيجي من ساعات عمل طويلة. يعني هلا بدنا نحسب تنتين، يعني واحدة خلصت من شغلها أوكي 7 ساعات وروحت على البيت، هي رح تستمر في الأعباء الثانية المطلوبة منها. فبالتالي هذا كله بنسميه ساعات عمل، فبالتالي في إجهاد جسدي، يعني في تعب جسدي وإرهاق جسدي. هذا موضوع، وهذا موضوعه إجمالا بدنا نقول العناية بالجسد والجسم، ولازم الإنسان يأخذ راحة وترتاح الوحدة وتعطي حالها راحة كفاية، ولكن هذا مش دائما بصير. مرات ما بنقدر نعمل هذا الشيء بالنسبة للنساء العاملات، يعني بدها تقوم تغسل، بدها تطبخ، بدها ترتب البيت، وبدها تعتني بالأولاد،
0: بدها تخلص اللي عليها، لأنه هي عارفة أنه هذا الشغل راح يضل يستناها. بالضبط
1: بالضبط بالضبط. فهي راح تكون مطالبة بكل هاي الأمور، بالإضافة إلى أنه في عنا إشي اسمه الضغط الاجتماعي. يعني إيش الضغط الاجتماعي؟ يعني مثلا إحنا مطالبين أنه مثلا دايما مثلا يكون المجلى عندك نظيف، يكون عندك أمورك بيرفكت. وبصراحة هذا عبء خصوصا على المرأة العاملة، أنه وقتها مش ملكها المرأة العاملة.
0: اسمحي لي ست عايدة أسأل هذا السؤال، كيف يمكن للأم أن تميز بين الضغط الطبيعي والإرهاق النفسي الذي يستدعي التوقف وطلب المساعدة، ومتى يجب على الأم طلب الدعم النفسي أو الاستشارة المتخصصة؟
1: أنا بس خليني أكمل بس نقطة.
0: نعم، تفضل.
1: باجي لسؤالك المهم. أنا قلت لكم لمن الأمور بتزيد عن حدها، يعني أي إنسان بتحمل فوق طاقته ممكن يكون عنده إرهاق أو إجهاد جسدي أو نفسي. جسديا يعني أنا جسمي تعبان، يعني أنا أرهقت من العمل أوكي، وهذا الشيء بيصير عند أي حدا بيشتغل فوق طاقته. يعني طلع، يعني إحنا مثلا في ناس بتشتغل شيفت، في ناس بتشتغل شيفتين، كل ما زاد العمل والإرهاق هذا بيكون جسديا، وهذا الإنسان يعني بيشعر بالتعب بالإرهاق، بده يرتاح، بدها ترتاح الوحدة. ولكن الإرهاق والإجهاد النفسي هذا صعب كتير، إنه الإنسان أو الإنسان، يعني إحنا بنتحدث عن النساء بشكل عام، لكن بدي تميز بين الإرهاق الجسدي والنفسي هون. الإرهاق النفسي إنه أنا نفسيا تعبانة، أنا نفسيا مرهقة من كتل الضغوط اللي بتكون على هذا الإنسان أوكي؟ هذا بيطلب وهذا بيطلب وهذا بيطلب وهذا مطلوب مني وهذا مطلوب، وما في مساعدة وما في عون. وهون بنوجه رسالة مهمة لجميع الرجال اللي النساء يعني ستات بيشتغلوا، والولاد اللي بيسمعونا، بس الرجل خصوصا مطالب إنه كمان يساعد ويقدر، إنه مثلا زوجته طلعت معه من الصبح، طلعت معه على الشغل أوكي. فلما بنرجع إحنا التنين على البيت برضو لازم نكون متعاونين متساعدين، مش هذا دورك هذا واجبك يعني بهاي الطريقة. طيب هو أنا كمان يعني مش دوري إني أطلع أشتغل برا، إذا بدنا نتناقش بهذا الموضوع بيصير هون في جدليات مش حلوة أصلا. المهم إنه الحياة فيها تعاون. طيب أنا إمتى بعرف إن الأمور زادت عن الحد وأنا مش قادر وعماله صحتي تتعرض للخطر؟ هذا السؤال الأساسي. في عنا إشي اسمه اللي هو الأعراض، الأعراض الجسمانية والأعراض النفسية. لمن الأمور دائما بتزيد عن حدها. أول شيء جسمانيا، الإنسان اللي بيرهق أو الإنسان اللي بترهق بتحس مثلا تعب بالعضلات، وجع بالمعدة، وجع صداع، أنا مش عارفة أنام، اضطرابات بالأكل، اضطرابات بالنوم، هاي أعراض جسدية، وجع بالعضلات، الكتاف خصوصا، منطقة الكتاف كتير مهمة إنه نركز فيها، بقول لك التيبس بالعضلات، كل هذا ليش؟ لأنه الجسم متوتر، يعني في تنشن، فهذا التنشن راح يكون له أعراض جسمانية بتظهر على الإنسان أو بتظهر على الشخصية هاي. بالنسبة للأعراض النفسية، لما إنه حدا بنضغط زيادة، أوكي، بطل شوفوا في منطقة اسمها منطقة التحمل، ما بعد منطقة التحمل أنا بطلت أتحمل، أوكي، رح تظهر الأعراض النفسية. طبعا من شو؟ من كثرة الضغوطات، يعني ما احنا بنقول pressures، يعني الضغوطات بالعمل وفي البيت، وكمان خدي لك مثلا كلمة من هون، حماتي بنت حماي، والقصص هاي اللي بنسمعها كتير، كل هذا بيعرض الإنسان والأنثى، ما ننسى إنها هي كائن عاطفي، يعني مشاعر الأنثى، الأنثى حساسة بمشاعرها، الأنثى طول الوقت إنه ما تفكروا إنه الكلام إنه ما بيأثر، هو بيأثر بالكل على فكرة، مش إنه، لكن الأنثى هي هي هي مصدر العاطفة أصلاً، مصدر المشاعر، بالتالي أنا شو عمالي بعمل؟ بعمل عليها ضغوطات ضغوطات ضغوطات، مطلوبة تقوم بكل شيء، ما في مساعدة، رح يصير عندنا الإرهاق النفسي، الإرهاق النفسي ارتفاع مستوى القلق والتوتر، ارتفاع مستوى الحزن أحياناً، الأنثى بتدخل في تغيرات المزاج، يعني هلأ بناخذ الأعراض، لمنه بيرتفع القلق والتوتر ويتعثر المزاج، وبعدين شو بصير عندنا؟ حزن، بعدين بصير عندنا عدم إنه بدي لحق بدي لحق، حتى ببطل في مكان للفرح، كأنها هي بس بتجري، بس بدها تقوم بالشغل المطلوب. هون هاي الأنثى تصبح أنثى غير سعيدة، أنا بقولها بكل صراحة، وعندي تجارب كتير وملاحظات مع زميلات عمل، مع أخوات، مع استشارات بتجيني بتقولي أنا مش ملحقة، أنا بس مش ملحقة، أنا بس بركض، أوكي، فهون بدنا نوقف، بتقولك أنا مش مبسوطة، يعني أنا لمني بقعد معاهم أنا مش مبسوطة، وهون ببلش عنا إنه إحنا مشاعرنا السلبية هذه بنبلش نعكسها على الآخرين، يعني مثلا ما أنا قاعدين إحنا بقاعدة بس هي قاعدة مش مبسوطة، مزاجها مش حلو، أوكي، طبعا مزاجها مش حلو لأنه ما في إلها وقت كافي، ما في إلها مساعدة، ما في إلها مساندة، فرح يكون عندها أعراض نفسية. طبعا الأعراض النفسية بتختلف بالحدة، في ناس مزاجهم بتعكر، في ناس ما بشعروا بالفرح، في ناس بيكون عندهم قلق وتوتر دائم، بدي أنجز، بدي أجلي، بدي أغسل،
0: في ناس بتلاقيهم مش متحملين كلمة حتى من أطفالهم، يعني بتحس الأم أنه يعني من كتر الضغط والإرهاق النفسي إذا إجوا حدا من أولادها يحكي معها بتلاقيها هيك أعطت ردة فعل عنيفة.
1: هاي اسمها الإزاحة، يعني أنا بزيح المشاعر السلبية الموجودة عندي بزيحها على الآخرين لأنه أنا بطلت قادر أتعامل معها، الأمور زادت عن الحد. وكتير من النساء، وياريت الكل يدقق بهاي المعلومة، هاي معلومة كتير مهمة، هي بتنرفز على أولادها، أو بنقول بتتفشش في الأولاد، أو مرات هي بتتفشش كمان بجوزها، أو هذا كله ليش؟ لأنه أنت مضغوطة، أنت مضغوطة، الطفل ما عمل إشي، إحنا الأطفال بنقول له أسكت، ما تحكي، ما تلعب، طب الطفل بده يلعب، عالم الطفولة عالم اللعب معروف، الطفل بده يلعب، فإحنا متضايقين أنه الطفل يلعب لأنه إحنا مش متحملين. فهون شوفوا إخوتي وأخواتي الكل اللي عماله بيسمعني، وأنا يعني اللي تعودوا علي بسمع أستاذة عايدة بيعرفوا أنا بحكي لكم أمور واقعية، وبحكي دايما من القلب للقلب، بحكي بحاول انه خلينا نغير بحياتنا شوي وننتبه على اللي بصير فينا. اولا الحياة بدها مساعدة وبدها مساندة، هذا رقم واحد. انا عندي ما بصير مثلا انا اشوف حدا تعبان وبيركض وروحت من دوامها ولا الكل قاعد وهي يعني مطلوب منها وهي لها 10 ساعات طالعة برا، لازم نعمل اللي بنقدر عليه، اوكي، لازم نعمل اللي بنقدر عليه من الزوج ومن الأولاد، هذا رقم واحد. اثنين، بالنسبة لشغلة إنه كمان أدلع أولادي زيادة وأخليهم شخصية اعتمادية علي بالكامل، هذا إشي خطأ جدا.
0: نعم.
1: لأنه هذه أنت مش بس هلأ عاملة مشكلة لحالك،
0: زدت عبء على حالك كمان.
1: أيوة، هذا الشخصية الاعتمادية اللي أنت أوجدتيها، وأنا عمالي بشوف كتير عائلات هيك، هذا الطفل أو الطفلة ما رح يقيم إشي من محله، رح يكون معتمد على الطرف الآخر بشكل كبير. رقم ثلاثة، إذا ما يعني لازم يكون عندكم إدارة للوقت وربطوها مع إدارة الجهد، تمام؟ هذا هلأ موضوع، هاي المهارات، يعني أنا لازم أقسم الشغل المطلوب مني وأشتغل حسب الأولويات، أنظم سواء شغلي بالعمل أو شغلي في البيت. أنا في أيام الأسبوع عندي 7 أيام لازم أكون مقسمة شغلي بحيث أني لا أرهق، لا أرهق، أوكي؟ أحاول أتجنب الإرهاق الجسدي، تمام. هلأ بالنسبة للإرهاق النفسي والجسدي، أنا لازم أكون واعية، بنقول كل شيء يبدأ بالوعي الذاتي.
0: يعني هاي الخطوات اللي بنسمعها ست عايدة، الخطوات العملية التي تساعد الأم على إدارة وقتها دون أن يكون ذلك على حساب صحتها النفسية، صحيح؟
1: نعم، صحتها النفسية والجسدية برضو. إحنا حبيبتي سارة، إنه إحنا إذا استمر الوضع بهذا الشكل، يعني وهذا الكلام للجميع، إذا إحنا بنظلنا بهذا الشكل المتوتر المستمر الدائم under stress، يعني رح يصير عنا مشاكل نفسية ومشاكل جسدية. يعني الحالة النفسية رح تعكس حالها على البيولوجي، يعني على الجسم، فرح يكون إن ارتفاع للكورتيزون، ارتفاع للأدرينالين، وهذا الشيء اللي بيعمل اللي هو مشاكل في الأوعية الدموية وتصلب الشرايين ومشاكل في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وحتى السكري. فكل هذا الاسترس نسميه ستريس فاكتور.
0: نعم.
1: يعني الإنسان عايش في ستريس مستمر، كرونيك ستريس، فبالتالي هو دخل بهاي الأمراض. اللي بدي أقوله، خففوا حالكم شوي، روقوا شوي. كمان الإميات، أنا بس بدي أشير لإميات كتير بنسميهم، بتسمي حالها الأم المثالية البرفكشنست، أوكي، إنها بدها كل شيء على الليبرا، فهي عمالها بتضغط حالها. هذا الحكي رح يأثر عليكي كمان شوي، روق شوي، هدوا الأمور، خدوا الأمور برواء، اشتغلوا بالأولويات. والله أنا اليوم عندي عزومة، يوم الجمعة عندي عزومة مثلا، أنا ببلش أشتغل من يوم الثلاث على العزومة، ببلش مثلا أنظف البيت، ببلش أشتغل، ببلش أرتب أمور. لازم يكون في عنا إدارة لكل حياتنا.
0: يعني اسمحي لي، يمكن هنا خطر في بالي هذا السؤال ست عايدة، يعني شعور الذنب عند الأمهات، يعني هل الشعور بالذنب تجاه الأبناء أو العمل يعد من أكثر التحديات التي تواجه الأم العاملة، وكيف يمكن التعامل معه؟
1: يعني أسئلتك بصراحة كتير حلوة والموضوع كبير بصراحة يا سارة. شوفوا، هلأ الشعور بالذنب حقيقي ممكن يأثر على الأم بشكل أكتر، يعني لأنه راح يصير تقصير في مكان ما. اللي حامل أحمال كتيرة، في إشي راح يسقط منه، مش لو
0: في إشي راح يكون على حساب إشي، دائما هاي بنسمعها،
1: لو يكون اجتهاد، لو قديش يكون في اجتهاد، لكن لا راح يكون في تقصير. هلأ هذا التقصير مثلا عندها زيارة لابنها على المدرسة وما قدرت تروح، أوكي، طلبوها مثلا ما قدرت تروح لأنها هي بالشغل، هون هي رح تدخل بجلد الذات، بتزعل على حالها أحيانا. والأخطر من هيك، وإشي خطير أعماله بصير بالأسر، إنه إحنا مش قاعدين بنقعد مع بعض. يعني إحنا اليوم بظل انشغالاتنا وبظل السوشيال ميديا إدمان، استخدموا كلمة إدمان السوشيال ميديا، لأنه معظم الناس صار عندها سلوك إدماني على النت وعلى السوشيال ميديا، وهلأ ما شاء الله دخلوا كمان يحكوا مع الاي اي. فإحنا قاعدة الأسر قاعدة بتتفكك من الداخل.
0: صحيح.
1: يعني هذا موضوع تاني بس لازم أشير إله، شو اللي قاعد يصير، إنه الكواليتي، إنه جودة الوقت حتى مع شريك الحياة، مع شريك الحياة المفروض يقعدوا مع بعض ويحكوا، وهذا بنلاقي الكل هلأ تعبان والكل حاله والكل خلاص، يعني ما في جودة الوقت اللي كانت تقعد العيلة مع بعضها.
0: نعم. ست عايدة، يعني سريعا اسمحي لي بآخر سؤال، العادات اليومية البسيطة التي تنصحين بها للحفاظ على التوازن النفسي.
1: طيب،
0: وتقليل التوتر.
1: رح أختم بنقطتين. نعم، رح أختم بنقطتين. انتبهوا لحالكم كتير، انتبهوا للأعراض اللي جسمك بيعطيك إياها أو بيعطيك إياها: صداع، وجع مفاصل، وجع جرين، وجع بالكتف، معدة زايفة، القولون العصبي، وجع الرأس. هذه أعراض جسمانية انتبهوا لها إذا شعرتوا فيها، أو شعرتوا بأعراض نفسية: قلة نوم، اضطراب بالنوم، اضطراب كمان بالأكل، عصبية زائدة، تفشش، مزاج متعتر، مزاج مش مبسوط. أوكي، كل إذا شعرتوا بهاي الأعراض وقفوا، ارجعي خطوة لورا وقولي: أنا بدي أدير بالي على حالي. الحل العناية الذاتية، الحل إنه إحنا نعطي حالنا، نهتم بحالنا أكثر، ونعطي حالنا فرصة للراحة وفرصة للاسترخاء. شوف أنا استخدمت مصطلحين، انتبهوا.
0: نعم.
1: الراحة هي للجسم، يعني أنا بدي أرتاح، بدي أنام، أوكي؟ ما بدي أعمل شيء اليوم، معلش، أنا بدي أخذ، بدي أحط على برنامجي. يا عمي حطوا على برنامجكم اليومي، حطوا ساعة أو ساعتين، حطي لك يا عمي ساعة، حطي لك نص ساعة، أقعد شوي، اشربي لك مثلا كاسة ينسون مثلا، قولي روحي خدي مثلا استرخاء، شاور هيك، غسلي، غير من، أوكي، هذا الراحة. الاسترخاء هو للحالة النفسية.
0: نعم.
1: لتهدئة الجهاز العصبي، انتبهوا. أنا هذا الموضوع بطلب منك إنه نحكي فيه كمان مرة
0: إن شاء الله.
1: اليوم العلم، اليوم إذا بدكم تدخلوا هلأ بس اقرأوا فيه: العناية بالجهاز العصبي وتهدئة الجهاز العصبي. استرخوا، انتبهوا لهاي الأعراض، مارسوا العناية الذاتية يوميا، وشوفوا حياتكم كيف بتتعدل وكيف بتتحسن، ومزاجكم بصير أحلى.
0: شكرا على هذه النصيحة ست عايدة للأمهات العاملات.
1: حبيبتي.
0: شكرا، شكرا جزيلا، ومنأكد يعني بأنه العناية بالذات تعد ضرورة وليست رفاهية. شكرا على
1: هذه.
0: تفضلي.
1: بس آخر كلمة إذا تسمحي لي، أنا بدي أقول للجميع: الأم السعيدة هي أسرة سعيدة.
0: صحيح.
1: هذا اللي بدي أقول لكم إياه. حافظوا على الأم كلياتكم، ولازم الأم تحافظ على حالها عشان أنا أقدر أعطي وأقدر أحافظ على الكل وضلوا الكل مبسوطين. تحياتي لكم جميعا، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الكلمات إن شاء الله، من هذا الموضوع، وإن شاء الله نلقاكم في مواضيع تانية.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: لك الأستاذة عايدة زواهرة، مدربة التنمية البشرية ومستشارة التدريب والتنمية الذاتية والإدارية. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، أكيد من بعضهم كملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: طالع تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نجدد لكم أطيب تحيات الصباح، ونتمنى أن يكون يومكم مليئا بالخير والتوفيق. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: ضبط 38 ألف لتر من المحروقات المهربة في بيت لحم لرسالة والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في نابلس تم ضبط ما يقارب 2 طن من المواد الغذائية الغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، كما وتم ضبط ماكينة إلكترونية لطباعة وتزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء للمنتجات. تم التحفظ على هذه المضبوطات جميعا لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط ما يقارب 0.25 طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول بالتعاون مع هيئة البترول. في بيت لحم بالتعاون مع جهاز الشرطة والأمن الوقائي تم ضبط ما يقارب 38 ألف لتر من المحروقات المهربة باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا. مريم مريم صباح الخير، عدي أبو متعب صباح الخير، يا عدي أم ماجد يسعد هالصباح، يا أم ماجد بتمنى لك نهار سعيد. وعبر الرسائل عبر واتساب أبو حمزة صباح الخير، يا راديو بيت لحم 2000 صباح الخير، مبروك للمنتخب الإسباني بفوزه بكأس العالم، وجاكارا في اللي كانوا يأيدوا ميسي وشلته، صباح الخير للجميع، يسعد صباحك. أغلب المسجات من الصبح نفس الموضوع، يسعد صباحك أبو حمزة، بتمنى لك نهار سعيد. نروح للاقتصاد، النفط يتجاوز 90 دولار للبرميل مع تصاعد التوتر بمضيق هرمز، والدولار يرتفع والذهب يتراجع الآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: مستمعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: أهلا بك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: إذا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 20 شهر تموز للعام 2026، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.02، أما سعر البيع يصرف به 3.06. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.26، أما سعر البيع يصرف به 4.35. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.46، أما سعر البيع يصرف به 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4019 دولار أمريكي. تذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.44. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك مريم أبو عكر من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
2: العفو، تحياتي، مع السلامة.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للصير والصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في بيت دجالة، فرن الأجداد والمنشية أبو البلد مايا وديفيد، دير التي نزلت أبو صباح، الجامع ومار نيكولا وحارة أبو حرف، أيضا ضمن برنامجنا لبيت دجالة مستشفى حسين جاي العرجة الدقاق والسنة أبو صباح، بيت فحور ضمن برنامجنا، بالنسبة لبيت العم مستشفى الفرنسي السينما، شارع الجبل، الأمراض، العقية، القناطر، الشبر، القطعة وأيضا البريد، مخيم الدهشة، المنطقة الوسطى ومنطقة الضخ، إرطاس أيضا ضمن برنامجنا اليوم، وثلاث مناطق موجودة على خط الطريق الرئيسي باتجاه بيت فحور، بيت بطل، سامن زين العوينة، وفي بيت العم الكبة الكرداس قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا الزميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد هالصباح، شكرا.
1: يسعد صباحك.
0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. ونسار لازم ودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أرض

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون خلال هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير شرق رام الله بعد منتصف الليلة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم فراخنة 53 عاما وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما، فيما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها إصابتان خطيرتان، إحداهما لمواطن خضع للإنعاش القلبي الرئوي أثناء نقله إلى المستشفى قبل الإعلان لاحقا عن استشهادهما. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. في ذات السياق أيضا أصيب مواطن مسن بجروح وآخرون برضوض وجروح طفيفة إثر هجوم شنه مستوطنون مساء أمس على المواطنين في بلدة صريف شمال غرب الخليل. هذا واقتحم مستوطنون صباح اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تنظيم وقفة لرجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين دعما للطلب العاجل الذي تقدمت به فلسطين لإدراج موقع سباستيا على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في أعمال دورتها 48 المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم في مدينة طول كرم أو في مدينة قلقيلية. وذكرت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت قلقيلية عبر مدخلها الشرقي الرئيسي وانتشرت في حي النقار وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها قبل أن تعتقل 5 شبان وتنقلهم إلى جهة غير معلومة. تمكن جهاز الضابط الجمركي يوم أمس من ضبط صهريج في محافظة بيت لحم محمل بنحو 38,000 لتر من المحروقات المهربة في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني بإسناد من المؤسسة الأمنية. وأوضح الجهاز في بيان أنه تم التحفظ على المضبوطات ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول تمهيدا لإحالة الملف إلى جهاز الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية صباح اليوم نقلا عن حاكم مدينة بوشهر بتعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية. كما أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة أصفهان وسط عدم وضوح السبب الدقيق أو مصدر الصوت حتى الآن. وكانت أكثر من 10 مدن إيرانية استهدفت في ضربات أمريكية جديدة في ساعات فجر هذا اليوم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي نفذ الجولة 19 على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران مستهدفا منشآت المراقبة الساحلية ومراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوي والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب شبكة الاتصالات العسكرية بحسب بيان القيادة الأمريكية. وفي موازاة التصعيد أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالات هاتفية مع نظرائه في قطر والأردن ومصر لبحث سبل تنسيق الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الاعتداءات والهجمات الأمريكية

0: العثور على رفات مجهول في مكان مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين في قاعدة عسكرية في الأردن. سياسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تكثيف هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة. وبحسب التقرير، فإن واشنطن تفضل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد رغم بحث سيناريوهات تتضمن احتمال تنفيذ إيران هجمات تستهدف إسرائيل. توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف نظيف على منتخب الأرجنتين ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 في جنوب إفريقيا، وأحرز فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني.
1: الرقص الأخير لم تكن
0: له. إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر محلية بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله صباح اليوم وهدمت منزلا قيد الإنشاء. وفق المصادر فإن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت البلدة وهدمت منزل المواطن محمد عايد بدر. استشهد مواطنان الليلة الماضية وأصيب آخرون في هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطنين عودة فراخنة 53 عاما وأحمد أبو مخو 26 عاما وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات من بينها إصابتان خطيرتان إحداهما لمواطن خضع للإنعاش القلبي الرئوي أثناء نقله للمستشفى قبل الإعلان لاحقا عن استشهادهما. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. وقال الناطق باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين في قرية دير جرير تمثل حلقة جديدة في سياسة القتل المنظم والإرهاب الرسمي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك أصيب مواطن مسن بجروح وآخرون بردود وجروح طفيفة مساء أمس في هجوم شنه مستوطنون على المواطنين في بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل. وصباح اليوم اقتحم مستوطنون الموقع الأثري في بلدة سباستي شمال غرب مدينة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع تنظيم وقفة لرجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين دعما للطلب العاجل الذي تقدمت به فلسطين لإدراج موقع سباستي على قائمة التراث العالمي في اليونسكو في أعمال دورتها 48 المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن إسرائيل لا ترصد في هذه المرحلة توقعات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاهها حاليا، لكن الجيش في حالة استنفار عليا ولكنها ليست في أوجها. وأضاف المسؤولون الأمنيون أنه بعد انتهاء المونديال يوجد إدراك بأن الوضع قد يتصاعد بشكل كبير خلال الأسبوع القريب، وأن الاعتقاد هو أن إطلاق إيران لأربعة صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية المحاذية لإيلات يأتي في إطار محاولة إيران توسيع نطاق صواريخها حسبما نقلت عنهم صحيفة يدعوت أحرنوت اليوم. وفي هذه الأثناء يستمر وصول طائرات تزويد الوقود الأمريكية إلى إسرائيل بوتيرة 5 إلى 8 طائرات يوميا، وسيسجل عدد هذه الطائرات التي ستتوقف في إسرائيل رقما قياسيا هذا الأسبوع بحسب الصحيفة. من جانبه قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إنه إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فستهاجمها إسرائيل بشدة بالغة من دون أي قيود، لافتا إلى أن جيشه في الدفاع والهجوم على جهوزية تامة كما قال. في هذا السياق أيضا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لإيران، وأشار إلى أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقى طهران مقترحات منهم ولن يتم التطرق إلى تفاصيلها الآن. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنهاء الجولة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران، وسط تأكيد واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية، في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز. هذا وقفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وارتفع خام برنت تسليم أيلول سبتمبر بنسبة تجاوزت 3% ليتخطى مستوى 90 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف حزيران يونيو بعدما لامس 90 دولارا للبرميل. توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف نظيف على منتخب الأرجنتين ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب إفريقيا، وأحرز

0: احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال. وأكد الدفاع المدني ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف حتى وإن كانت المدة قصيرة نظرا للارتفاع السريع في درجات الحرارة داخلها وما يشكله ذلك من خطر حقيقي ومباشر على حياتهم. كما دعا المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة أو المناطق الحرجية، وشدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة كالقداحات وعبوات مزيل العرق من داخل المركبات تجنبا لانفجارها بفعل الحرارة المرتفعة. إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء وبركسين في بلدة بيت لقيا غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة مثلث البلد وهدمت منزل المواطن عايد فؤاد بدر المكون من طابقين وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات الاحتلال بركسين يعودان لمنير عاصي وناجح بكر عاصي. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا وبركسا في بلدة بيت عوة غرب مدينة الخليل. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة شرقية بلدة بيت عوة وأغلقتها بالكامل وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلا تقدر مساحته 160 مترا مربعا يتكون من طابق واحد وبركسا عبارة عن موقف لإحدى المركبات تعود ملكيتهما للمواطن أحمد ياسر المسالمة الذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من 10 أفراد جلهم أطفال أصبحوا بلا مأوى. وأضاف نائب رئيس بلدية بيت عوة يوسف السويطي أن قوات الاحتلال هدمت قبل عدة أشهر منزل طارق مسالمة شقيق أحمد، كما أخطرت بهدم عدة منازل في المنطقة ذاتها وتقع مقابل ما تسمى مستوطنة نيجاهوت المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل. في سياق قريب، أعاد مستوطنون اليوم تدمير شبكة مياه الشرب في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم للمرة الخامسة خلال الأيام الماضية. إلى ذلك اقتحم مستوطنون صباح اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستي شمال غرب مدينة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع تنظيم وقفة لرجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين دعما للطلب العاجل الذي تقدمت به فلسطين لإدراج موقع سباستي على قائمة التراث العالمي في اليونسكو ضمن أعمال دورتها الحالية 48 المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. استشهد مواطنان بعد منتصف الليل الماضي عقب هجوم شنه مستوطنون على بلدة دير جرير برام الله بحماية جيش الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنين عودة فراخنة 53 عاما وأحمد أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير. وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه المستوطنون. وفي وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 53 عاما حيث أجريت له عملية إنعاش قلبي ورئوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته الصحية قبل أن يعلن عن ارتقاء المواطنين المصابين. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن إسرائيل لا ترصد في هذه المرحلة توقعات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاهها حاليا، لكن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار عليا غير أنها ليست في أوجها. وأضاف المسؤولون الأمنيون أنه بعد انتهاء المونديال يوجد إدراك بأن الوضع قد يتصاعد بشكل كبير خلال الأسبوع القريب، وأن الاعتقاد هو أن إطلاق إيران 4 صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية المحاذية لمدينة إيلات يأتي في إطار محاولة إيران توسيع نطاق صواريخها حسبما نقلت عنهم صحيفة إذاعة أحرنوت اليوم. وفي هذه الأثناء يستمر وصول طائرات تزويد الوقود الأمريكية إلى إسرائيل بوتيرة 5 إلى 8 طائرات يوميا، وسيسجل عدد هذه الطائرات التي ستتوقف في إسرائيل رقما قياسيا هذا الأسبوع وفق الصحيفة. في هذا الإطار أيضا أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات شنتها المقاتلات الأمريكية على منطقة أذربيجان الشرقية في إيران أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. وأعلنت مصادر طبية بأن شخصا وآخر قتل وآخرون أصيبوا بهجوم أمريكي على منطقة عسكرية قرب مدينة تبريز فجر هذا اليوم. وكانت القيادة العليا المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت عن شن موجة تاسعة من الضربات على إيران، وسط تأكيد واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية، في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في السياق ذاته أيضا أفادت الوسائل إعلام كويتية بأن الجيش الكويتي تصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية قادمة من الكويت وفق الإعلام الكويتي، فيما قال التلفزيون البحريني إن منظومات

0: الدولية دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين ظهر اليوم جراء قصف مركبة قرب مفترق الغفر وسط مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرات الاحتلال لمركبة مدنية قرب مفترق الغفر وسط مدينة غزة. وفي السياق، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجبالي البلد شمالي قطاع غزة، وذلك مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار بمختلف مناطق القطاع. وأدت هذه الخروقات التي يرتكبها جيش الاحتلال لاستشهاد أكثر من 1030 مواطنا وإصابة المئات منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء وبركسين في بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وبركسا في بلدة بيت عوة غرب الخليل. وذكر نائب رئيس بلدية بيت عوة يوسف السويطي أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل ملوح شرق البلدة وأغلقتها بالكامل، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلا تقدر مساحته ب 160 مترا مربعا يتكون من طابق واحد وبركسا عبارة عن موقف لإحدى المركبات تعود ملكيتهما للمواطن أحمد ياسر مسالمة، يقطنه برفقة عائلته المكونة من 10 أفراد جلهم أطفال أصبحوا بلا مأوى. وأضاف السويطي أن قوات الاحتلال هدمت قبل عدة أشهر منزل طارق مسالمة شقيق أحمد مسالمة، كما أخطرت بهدم عدة منازل في المنطقة نفسها وتقع مقابل ما تسمى مستوطنة نيجوهوت المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل. إلى ذلك، أعاد مستوطنون اليوم تدمير شبكة مياه الشرب في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم للمرة الخامسة خلال الأيام الماضية. وكان مستوطنون اعتدوا على الأهالي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل مساء أمس، ما أدى لإصابة مسن بجروح، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح طفيفة جراء هجوم المستوطنين. شيعت جماهير منطقة أو بلدة دير جرير بمنطقة رام الله ظهر اليوم جثماني الشهيدين عودة فراخنة 53 عاما وأحمد أبو مخو 26 عاما اللذين ارتقيا بعد منتصف الليلة الماضية برصاص جيش الاحتلال في بلدة دير جرير. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير جرير بعد هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وذكرت مصادر طبية أن 3 مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم المستوطنين على دير جرير. كما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة في البطن في بداية الأمر نجمت عن اعتداء نفذه المستوطنون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى. وفي وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين، إحداهما لمواطن ويبلغ من العمر 53 عاما، حيث أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته قبل أن يعلن عن ارتقاء المواطنين فراخنا وأبو مخو. كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. أفادت صحيفة إسرائيل هاليوم بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران. من جانبه، قال عضو الكنيسة موشي سعادة من حزب الليكود إن التصعيد مع إيران وشيك ويتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى التصريحات وعمليات التسلح وطائرات التزود بالوقود القادمة والافتراض إلى أن التصعيد سيحدث هذا الأسبوع. في ذات السياق، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن إسرائيل ترصد في هذه المرحلة توقعات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاهها حاليا، لكن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار عليا، غير أنها ليست في أوجها. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إنهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران وسط تأكيد واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية، في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز. دعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال، وأكد ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف حتى وإن كانت المدة قصيرة، نظرا للارتفاع السريع في درجات الحرارة داخلها وما يشكله ذلك من خطر حقيقي ومباشر على حياتهم. كما شدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة كالقداحات وعبوات مزيل العرق من داخل المركبات تجنبا لانفجارها بفعل الحرارة المرتفعة. كما دعا المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة أو المناطق الحرجية، وأشار إلى أهمية الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية من خلال تجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية وعدم تشغيل الأجهزة والمكيفات بصورة مكثفة لفترات طويلة للحد من مخاطر التماس الكهربائي. إلى حالة الطقس المتوقعة يوم غد، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في ساعات مساء وليل هذا اليوم يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة على راديو بيت لحم 2106.3 وراديو مرح من الخليل على الموجة 100.8 FM.

وأنت أعظم من الكراسي يا وطني. تحياتي للوطن وللمواطن فلسطين داخل البلاد وبرات الحدود. كيف حالكم؟ شو أخباراتكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير جميعا. بهالحلقة رح نتابع آخر الأخبار ورح نمرق على تعليقاتكم من خلال البث المباشر على فيسبوك مرح أف أم لايف وأيضا راديو بيت لحم 2000، وأيضا بتقدروا تشوفونا من خلال شاشة التلفزيون على الريسيفرات المحلية وأيضا من خلال تيك توك.

يلي سامع أغانينا ويلي سامع صوتنا ويلي سامع أخبارنا واللي كمان رح يسمع التعليقات اللي رح أقرأها، أهلا وسهلا فيكم جميعا والله يسعد مساكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بهذه الأثناء ضمن برنامج حديث البلد، ودائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. كل التسالي موجودين بالأسواق المحلية، بأي سوبر ماركت بتشوفوا علامة القصراوي فبتختاروا أي نوع بدكم إياه، جودة كتير عالية وأسعار مقبولة. عاشت إسبانيا كمان، يلا فلسطين وإسبانيا مع بعض، شو رأيكم؟ هل قد متحمسين ولا أنا بس المتحمسة؟ شو يا صالح كنعان، صالح على هندسة الصوت في بيت لحم، بكنترول مرح إيهاب النتشة، والتحيات مني أنا سمر الدبس.

كتير ناس شجعوا إسبانيا وفرحوا كتير كتير كمان بالنتيجة اللي حصلت عليها ووصولها إلى كأس العالم للعام 2026.

تعرفوا مين هو الغالي اللي روحوه على الدار؟ لا لا تحتمل معني أنا، لا أنا سألت صالح مين هو الغالي اللي روحنا على الدار؟ هلا هو مش غالي ميسي، أنا قصدي روحنا الغالي على الدار. هلا ميسي روحنا على الدار هيك هيك مروحينه، بس هو مش غالي. لكن الغالي اللي روحنا على الدار شو هو؟ الكأس، صح؟ كأس العالم.

اليوم 22/7/2026 وهلأ 7 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهاتنا. فأهلا وسهلا فيكم جميعا. رح نتابع اليوم آخر التطورات الميدانية ورح نشوف حالة الطقس والمعادن وأحوال الطرق وأيضا شو في أخبار من هون ومن هناك. اليوم أيضا لنا لقاء مع أحد المدرسين بخصوص يعني التطوير ممكن أو التغيير على نظام التعليم بالفترة القادمة.

في الخليل اليوم 32 بأريحة، في زيادة درجة عن مبارح 41 درجة مئوية، بعمان للمعنيين 33. تتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد بشكل لافت مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. بكل الأحوال الجو حار، صيفي حار خلينا نقول، إلى شديد الحرارة وقت الظهيرة تحديدا حتى الساعة 4، يعني من هون لكمان نص ساعة في الجبال والمناطق السهلية والساحلية، لكن مساء وليلا يصبح الجو لطيف بكافة المناطق. بكرة كمان يتواصل تأثر البلاد والمنطقة عموما مش بس فلسطين بكل الأحوال بالموجة الحارة متوسطة القوة.

يا أهلا وسهلا بكل المتابعين القدامى والمتابعين الجدد. رائد نورتي سمر، شكرا نورك، أهلا وسهلا. كمان خلينا أمسي على نونة وأمسي على أبو هاني وعلى كل الأصدقاء الموجودين معنا من خلال بث تيك توك، وأيضا تحياتي للأصدقاء الموجودين من خلال الفيسبوك، أبو حسن، تامر الشيخ، وأيضا الأصدقاء الموجودين على كل البثوث حاليا، مرح أو بيت لحم 2000. وسعوا المرجي مزروعه بالريحان، وسعوا المرجي العيون. الله يعطيك العافيه نونا، اهلا وسهلا، نورتي عزيزتي. ابو سامي كل الاحترام والتقدير، شكرا شكرا شكرا. وسعوا المرجي والمرجي. اهلا يا معتصم، اهلا. خلص انا هلا مركن على البث، وجودك جدا جدا جدا مهم وبيريحني بنفس الوقت. هلا انبسطت انا، خلص كل شيء تمام. بالنسبة للبوابات للي حابين يطلعوا مع هالأجواء الكتير حارة، للأسف ما في هيك الواحد ما عنده حماس يطلع، لكن بالنسبة لإلي أنا مضطرة أطلع بهذا الوقت لأنه شغلي في عز دين الظهر. يعني أنت فاهم شو يعني الساعة 3 يكون في عندي برنامج؟ لا هو بداية النهار ولا هو نهاية النهار، لا أنه أنا طالعة بكير هيك على البراد وأخلص وأروح، ولا طالعة متأخرة على البراد كمان أنه هيك متحمسة أروح وأرجع. بضل في هذا الوقت لا أنا عارفة أخذ نهار ولا أخذ مساء، يعني بضل مشغول بالي أنه في عندي شغل بعز الظهر. فهمتوا يعني شو قصدي على الموضوع؟ أنه نهاري مقسوم من النص، ما عندي وقت إنه أعمل شيء قبل البرنامج ولا عندي وقت إني أعمل شيء بعد البرنامج. فالله يكون بعون كل الناس اللي عندهم نفس ظروف عملي بهذا الوقت. بكل الأحوال للي بدهم يطلعوا، أنا كل الموضوع هاي ولوك لوك لوك مشان بس أحكي عن موضوع البوابات والطلعة. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، إن الشاش كمان سالك، بن نعيم سالكة، السموع حاليا مغلقة، الفحص تفتيش للخارج يا اخوان انتبهوا، دورة سالكة، الفوار سالكة، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، فرش الهواء سالكة بالاتجاهين، راس الجورة مغلقة للأسف بالاتجاهين طبعا، هذه الخليل وما أدرك ما الخليل، زيف سالكة، النبيونس سالكة، سعير مغلقة، العروب العجوري مغلقة. رفقتكم السلامة وين ما كنتوا رايحين، هذا كان آخر تحديث على البوابات وحالة الطرق حتى اللحظة.

ومع هيك يا شعب فلسطين يا صابر، الكلمة الطيبة قد تغير حياة إنسان بأكملها. تفاءلوا بالخير تجدوه. احنا عم نشجع بعض على الاستمرارية وعلى التحمل وعلى تقبل الظروف بكل الأحوال. التشجيع، لأنه أنا ليه عم بحكي هيك؟ لأنه التشجيع هو وقود يدفع الإنسان

ساعة لمواصلة الطريق، فأنا عم بعطيكم وقود لحتى تتشجعوا وتتحمسوا. والحمد لله أنه ما في ارتفاع على أسعار الوقود بالفترة الحالية، صح؟ فتشجعوا قد ما بتقدروا، ومش بس تتشجعوا وكمان شجعوا الآخرين. من يشجع الآخرين يزرع الأمل في قلوبهم، فأنا عم بفكر أني أزرع الأمل في قلوبكم وفي قلبي وفي قلب صالح وفي قلب سناء وفي قلب أبو سامي وفي قلب معتصم وفي قلب كل حدا عم بسمعني بهاي الأثناء. لا تبخلوا بكلمة دعم أعزائي المتابعين، لا تبخلوا بكلمة دعم، ادعموا بعض. قد تكون سبب في نجاح شخص. والله ما هو قصدي، انت وين راح فكرك؟ انت لئيم على فكرة، شرير. لا والله ما كان قصدي، والله ادعموا بعض بالكلمة. ضحكني يا اخوان وانا طيب. التشجيع بكل الأحوال لا يغير القدرات لكنه يطلقها. التشجيع لا يغير قدرتك أو قدرتي، ولكن بخلينا يعني نحاول نطلق هاي القدرات.

كان في يوم من الأيام طفل بحب يرسم، لكنه كان بيعتقد أنه رسوماته مش كتير حلوة، يعني عادية مقبولة، وحتى في بعض المرات كان يفكرها كتير بشعة. في أحد الأيام شافت معلمة إحدى لوحاته وقالت له عندك موهبة مميزة، استمر في التدريب. ما قالت له استمر في الرسم، وما بالغت في مدحه أنه واو أنت يعني فنان، لا، قالت له استمر في التدريب وستصبح يوما فنانا رائعا. الطفل أخذ كلمات هذه المعلمة على محمل من الجد، وواصل الرسم كل يوم ما يئس أبدا. مع مرور الأيامات والأشهر والسنوات تطورت مهارته فعلا، وشارك حتى في مسابقات فنية، وفاز في إحدى المرات بجائزة كتير كبيرة. لما سئل عن سر نجاحه شو قال؟ كانت بداية كل شيء كلمة تشجيع. تشجيع صادقة من مين؟ من معلمتي. ما عمره بينسى هاي الكلمة اللي قالت له فيها، تذكروها لما تقولوها لحدا، انتو كمان جربوا تقولوها حتى لو انه عم بعمل شغل مش كتير مزبوط ومش كتير دقيق ومو حلو، اقولكم مو حلو، قولوا له استمر في التدريب، في يوم من الأيام رح تصير كذا وكذا وكذا. إذا حابة تصيري مذيعة وإنتي ما بتعرف تكوني مذيعة، ما عندك صوت جيد جدا ولا أداء جيد، أنا بقولك استمر في التدريب، مش بقولك روحي تدرب وبعد، استمر في التدريب وما تتركي أبدا، لأنك في يوم من الأيام رح تكوني مذيعة شاطرة. العبرة من كل هذا الكلام، كلمة تشجيع وحدة هي سبب باكتشاف موهبة أو تحقيق حلم. لهيك شو بنقول؟ شجع من حولك، فالكلمة الطيبة صدقة، وقد تكون بداية نجاح لا تتوقعه.

بتذكر حدا قريب يا اخوان، حدا كتير كتير قريب لإلي، بيقول لأبوه يابا بدي أطلع أبث تيك توك، يعني مثلي مثل أصحابي مثل هالناس اللي عم بطلعوا، ما أنا فاضي وبخليني أتسلى بلكي أعمل إشي مفوق. قال له أبوه يومها: أنت لا شكلك حلو ولا حجمك حلو، هو مليان شوي أسمراني شوي، طلع كيف البنات هم بدهم يطلعوا عليك، على شو بدهم يطلعوا عليك، على شو بدهم يدعموك، على شو بدهم يكونوا متابعين لإلك، على شو على شو. أقسم بالله إنه الكلام يمكن هده لابنه 100 سنة لورا، وهو عمره لسه ببداية العشرينات. فالتشجيع من الأهل كتير مهم. عمرك لا تحكي لابنك شوف فلان، ولا تطلع لفلان أفضل منك ولا أجمل منك ولا أشطر منك. ابنك عنده قدرات بتكون كبيرة، بس أنت لأنه أنت أب، سوري بدي أحكيها أنا بس إنه مش قادرة أحكيها، أب تافه، أنت مش عارف قيمة ابنك ولا عارف القدرات اللي عنده، وبكلامك هذا بدل ما تشجعه أنت عم بتهده. أنا ما بحكي عن الموضوع موضوع بث ولا موضوع مثلا كرة قدم، موضوع رسم، موضوع فن، موضوع دين، موضوع عمل معين، مهنة معينة. التشجيع، استمر في التدريب وحاول مرة ومرتين وثلاث، وأنت بالنهاية رح تنجح. هاي كلمة التشجيع هي البداية. نرجع نحكي عن المحروقات يا أخوان. اليوم أدت أزمة نقص المحروقات في الضفة الغربية إلى اصطفاف عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام محطة الوقود في مستوطنة واقعة بين الطريق بين نابلس وقلقيلية، في ظل استمرار النقص في تزويد العديد من محطات الوقود الفلسطينية. أفاد مواطنون بأن الإقبال لم يقتصر على هذه المحطة الإسرائيلية، بل امتد إلى أكثر من 5 محطات داخل أيضا مستوطنات الضفة الغربية. اضطر العديد من السائقين إلى توجه إليها لتعبئة الوقود بعد نفاذ الكميات أو محدودية التزويد في المحطات الفلسطينية. تفاوت أسعار المحروقات من محطة وأخرى داخل، عم بحكي عن داخل المستوطنات، بتراوح سعر لتر السولار بين 7.90 و8.81 وفق ما أفاد به يعني المواطنين الموجودين كانوا داخل هذه المحطات. أنا مش عارفة اللي بيحكوا عن في أزمة في توفير المحروقات في الضفة الغربية. امبارح عبيت بكل أريحية، ما كان في حدا بمحطة المحروقات، فمش عارفة ليش هاي الأخبارات هيك عم تطلع الأخبار. أوكي، ما دققوش كتير. طبعا في يعني بعض المحطات كان اضطراب بالإمدادات، بينما أعلنت هيئة البترول الفلسطينية أنه عمليات التوريد رح تعود بشكل تدريجي إلى مستوياتها الطبيعية. وبتقولكم يا مواطنين يا كرام يا محترمين، ما تتهافتوا على محطات المحروقات، لأن الموضوع هيك كتير صغير، يعني ما في داعي للهلع أبدا. يا أخوان، حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيس لمكتبها السياسي خلفا للسنوار. اليوم حماس أعلنت عن انتخاب خليل الحي رئيس للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار اللي اغتالته إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة. الحي يعد من أبرز قادة الحركة السياسيين، شغل عضوية المجلس التشريعي ورئاسة الوفد المفاوض، نجا سابقا من عدة محاولات اغتيال واعتقالات. تأتي قيادة الحي الجديدة إمدادا للإرث تنظيمي للسنوار المولود بمخيم خان يونس بال 1962، أمضى 23 سنة في سجون الاحتلال قبل تحرره بصفقة شاليط عام 2011، ليتدرج بعدها
من في المناصب القيادية حتى قيادة الحركة بقطاع غزة بال 2017، وصولا اليوم إلى رئاسة المكتب السياسي العام قبل أشهر من استشهاده ميدانيا. طيب، إذن انتخاب خليل الحي رئيس لمكتب حماس السياسي خلفا للسنوار.

طيب خلينا أقول مساء الخير لتامر مرسي، سعد مساكي أختي سمر من سوبر ماركت منطقة ظهر البصرة كالعادة. تحياتنا والله يرزقك ووفقك دائما، عم بتابعنا بشكل مستمر وبشكل ميسي، وعم ببعث لي بشكل مستمر وبشكل منتظم. وأنا قرأت ميسي، شو زعلان ولا فرحان ولا شو ميسي؟ بس يا أخوان بعت لي كلمة ميسي، إنه شو شو أفهم إنه زعلان على ميسي ولا فرحان على خسارة ميسي؟ المهم روحكم رياضية يا إخوان دائما. أم رأفت بتقول الله يسعد مساكي أختي سمر، والله يعطيك الصحة والعافية وربنا يرحمنا برحمته، اللهم آمين.

مرحبا يا عبد الحافظ، اهلا اهلا. عم بتشوفوا الخلفيه للي بيحضرونا من خلال بث المباشر على فيسبوك، خلفيه مدينه بيت لحم، ساحه المهد، كنيسة المهد. يعني اجواء حلوه في المنطقه، انا بحب هاي المنطقه صراحه، خاصه هيك بساعات المساء بيكون في تجمع بشري. اليوم اما هلا في تجمع مركبات، تجمع البشر بيكون المساء، هيك بيروحوا يتسلوا ويشربوا قهوه وياكلوا ذره وبشارات وهاي الاشياء الزاكيه. اما حاليا هو تجمع مركبات صفر، المركبات الصفراء. هدول وين بيودوا يا صالح كنعان؟ السيارات اللي واقفين بساحة المهد بيحملوا ركاب، وين بيروحوا؟ طلبات داخلية من هون، يعني مش منطقة محددة. يعني اللي بده تاكسي هي موجودة وقريب من منطقة باب الدير، موجودين بساحة المهد. أبو أمجد سدر مساء الخير، كيفك أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. سامي مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيك. عز الدين بيقول الكلمة الطيبة صدقة، فلا تبخل على أحد بكلمة تدخل السرور على قلبه. صح، الله يسعد مساك.

زهرة وعليكم السلام. حكولنا قصة صالح والبطيخة، مصرين يعرفوا تفاصيل البطيخة. هو على كل حال من يومها محروم من البطيخ، يعني هو جاي بطيخة في بداية الموسم، تمام برد البطيخة وكل شيء تمام، فهو أخذ يعني قطعة كتير صغيرة لأن هو عنده تجارب سابقة سيئة مظبوط في موضوع البطيخ، فهو يعني غامر هاي المرة وقال خليني بلكي يعني ظروفي الصحية تغيرت، جسمي صار يتقبل البطيخ. طلع لا بعده وأسوأ مما كان عليه سابقا، لذلك عندما تناول قطعة من البطيخة بدأ بدأ جسمه يلعنه ما قال لك ما تاكل بطيخ، فللأسف راح على المستشفى على الطوارئ وأخذ إبرة، ومن يوم لليوم علاقته مع البطيخ سيئة جدا، محروم. طب شمام ولا شمام، أخو البطيخ أو ابن عمه أي شيء له علاقة في البطيخ أو بيشبه البطيخ محروم منه خلاص. وهاي هي يا زهرة قصة البطيخة وصالح. توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ أبو علي الجعبري الله يسعد مساك والله يعطيك العافية يا رب، شكرا جزيلا. أبو أسامة قالوا أين بياع الورد، قلت لقلبي متيم والهان، يا ريت قلب الناس كله نقية مثل الورد. ما بزبط أبدا. أبو أسامة يسعدك ويسعد مساكي ورد وياسمين ومحبة، نورتي صديقتي سمر، أهلا يا أبو أسامة.

يوم نادي الأسير قال إنه إدارة سجون الاحتلال حولت خلال الأشهر القليلة الماضية استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة عقابية ممنهجة تمارس بصورة متكررة ومنظمة. طالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم، وهناك الحالات الكثيرة لم توثق للأسف، في حين يرجح إنه يكون العدد الفعلي أعلى بكثير في ظل استمرار القيود المشددة على زيارات الأسرى وما تفرضه سلطات الاحتلال من عزلة تحول دون الوصول إلى العديد من الأسرى وتوثيق الانتهاكات اللي عم بتعرضوا لها مؤخراً.

طيب بعد الفاصل رح نرجع معكم بمقابلة إلها علاقة بالتربية والتعليم والتغييرات الممكن تكون في الفترة بالسنة الجاي أو اللي بعدها مع مدرس رح يحكي لنا وجهة نظره ليش عم بيعارض هاي الفكرة أصلا، ورح نتابع المزيد من الأخبار ونركز على كمان كأس العالم بما أنه خلص يعني آخر مرة يعني بيكون عنا إمكانية أنه نحكي بهذا الموضوع اللي خلص من هون للسنة إلى كمان 4 سنين بإذن الله للي بيعيشوا بنرجع بنقرأ في موضوع كأس العالم بيكون قديش 26 27 28 29 بالتلاتين بال2030 يا الله قديش بعيد الـ2030، بس أنتوا غمضوا عين فتحوا عين بتشوفوها إجت بسرعة. فاصل يلا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة بالجزء الثاني من حديث البلد، ودائما بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية. عالم من التسالي. تحياتنا لكم من جديد، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي بعدهم متابعين من بداية البرنامج. نمر عمر أبو هيثم، مساء الخير، كيف حالك؟ من بيت لحم عم بتابعنا، تحياتي لنمر ولا زهرة. ما حد يدعم التاني، كان زمان هذا لما يكون في ناس صادقة بدعمها، مو يكون بينهم صراع السؤالات والاتهامات وين بدنا نلاقي هدول الناس. يعني مسج طويلة من زهرة، شكرا. كمان أبو إبراهيم، مساء الخير لي الجميع. دكتور معنو، عليكم السلام، أهلا وسهلا. الكلمة الطيبة كالطائر يحلق في السماء.

0: طيب بالموضوع التالي، في وجهة نظر للمعلم يوسف إجحا بخصوص محاولات لمحو وإلغاء، خلينا نقول، بعض المقررات أو المعلومات بالكتب المدرسية مثلا، وفي قرار من وزارة التربية والتعليم العالي بتعميم مصادر التعليم المفتوحة وإلغاء الكتاب المدرسي الورقي المقر يعني في الصفوف الأساسية تحديدا. وقديش ممكن تكون هاي الخطوة عند البعض إيجابية وعند البعض الآخر سلبية، أو هي خطوة تطويرية على المنهاج، أو هي تراجع في الموضوع؟ في علامات استفهام حول يعني بعض التساؤلات كالهوية، كالثقافة الوطنية مثلا في منهاجنا الفلسطيني. خلينا نشوف سيد يوسف إجحا وتعليقا على الموضوع وجهة نظره، بما أنه يعني حكى في الموضوع عم برفض هاي الفكرة. أستاذ يوسف، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكافة المستمعين والمشاهدين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. طيب إحنا لما بنحكي أستاذ يوسف عن أي شيء له علاقة بتطوير المنهاج أو يعني فيما يخص الطلاب كمدارس، كمحتوى مدرسة، ككتب مدرسية، كمنهاج، كأدوات يستخدمها خاصة بالتكنولوجيا حتى يكون كل شيء يعني أسهل أو المعلومة توصل له شو ما كانت الظروف، يعني داخل المدرسة أو خارج المدرسة. وهذا لمسنا بالفترة الأخيرة قديش كنا بحاجة لتكنولوجيا في تعليم أولادنا بالمدارس. بس موضوع مصادر التعليم المفتوحة، شو الفكرة اللي عندك إياها لدرجة إنه أنت عم ترفض هاي الفكرة بالذات؟
1: يعني أول شيء اسمحي لي أنا أبدأ بالترحم على شهداء شعبنا والتمني بالشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. يعني كما أشرت في بداية حديثك، الموضوع هو ليس جديد، يعني وهو جزء من حرب الإبادة التي نتعرض لها في كل أنحاء فلسطين، إن كان إبادة البشرية في غزة أو الإبادة أيضا في الضفة والقدس بكل جوانبها، حتى بما يتعلق بموضوع الهوية والهوية الوطنية والثقافية والحضارية. وللأسف وكما يعلم الجميع، هناك ضغوطات منذ فترات طويلة وتشتد وتيرتها في الآونة الأخيرة حول موضوع المنهاج والتعديل على المنهاج. وللأسف يعني أنا أرى كمعلم أن هذا الإجراء أو التحول إلى تعليم المصادر المفتوحة بما يضمن إلغاء الكتاب هو جزء من التماشي مع سياسات الهادفة إلى تنظيم.
0: بس نوضح المصادر المفتوحة: الإنترنت والأجهزة المستخدمة للطالب، يعني التعلم من خلال الإنترنت والأجهزة. طب وين المشكلة؟ يعني وين الخطورة؟ أين تكمن بالتنوع تحديدا، تنوع المصادر؟
1: يعني هو هذا الإجراء مغلف بإطار تربوي تكنولوجي حديث، ولكن في فحواه وفي أساسه وفي بنيته هو للأسف عكس ذلك. يعني هو يهدف إلى طمس الهوية والرواية وتماشي كما ذكرت لك وسأقول لك بالتفصيل تماشيا مع رواية أو الضغط في إطار تعديل أو إلغاء المناهج الفلسطينية. وهذا يعني نحن نتحدث اليوم أنه في بداية العام القادم جميع المدارس لم تتوزع بها الكتب من أول لرابع، وستتوجه إلى إطار التعليم بالمصادر المفتوحة. ماذا يعني ذلك؟ أي بمعنى أن الكتاب المدرسي الذي يعتبر هو وثيقة وطنية قبل أن يكون أداة أو وسيلة تعليمية يتحول من كتاب أساسي يستند عليه المعلم والطالب كمرتكز أساسي لأساسيات التعليم وللرواية الوطنية والفلسطينية إلى مصدر من مصادر التعلم. وهنا يصبح الكتاب ليس أساسا في التعلم. قد يأخذ المعلم عدة مصادر، وهذه المصادر للأسف حينما يتم اعتماد التعليم بالمصادر المفتوحة يجب أن يكون هناك خطوط عريضة واضحة وطنية تستند إلى الرواية الفلسطينية والسردية.
0: نعم. طيب أستاذ يوسف، بلكي هذا المبحث، خلينا نقول إحنا عم نحكي عن من الأول للرابع صفوف الأساسية، بلكي هذا المبحث خاصة المباحث اللي بتتعلق بال الوطنية والسردية يعني والقضية وكل هاي الأمور، بلكي بيتم تحميل هذا الكتاب أصلا على الأجهزة وعلى الإنترنت، وبالتالي يعني سواء هو إلكترونيا ولا كتاب ممسوك باليد يعني واحد. شو المشكلة هون؟
1: المشكلة أنه تفقد الركيزة الكتاب كونه هو الوثيقة الأساسية في التعليم، هذا واحد، ويتحول من وثيقة أساسية يستند عليها في عدد الحصص وآلية التعليم ووسائل التعلم وكل ما يتعلق، يعني تتحدث هذه الوسائل والأساليب والنصاب للحصص للمادة وفقا للكتاب. يعني نحن عندما نتحدث عن كتاب مدرسي لمبحث معين ندرس كم بحاجة إلى عدد من الحصص، ما هي الوسائل التي قد تكون مستخدمة، ما هي الطرق، ما هي الأساليب، ما هي الخطوط العريضة لهذا المبحث أو لهذا الكتاب، كلها تستند انطلاقا من اعتماد على ركيزة أساسية وهي الكتاب الذي انطلق عن خطوط عريضة. عندما يتم تحويله إلى مصدر من مصادر التعليم يصبح المعلم لديه الخيار، وهنا فيما يتعلق بالجانب الوطني الذي أشرت له فيما نشرته بالأمس، بأن المسؤولية للحفاظ على الرواية الفلسطينية وتعليمها لأبنائنا في المرحلة الأساسية، ونحن نتحدث عن مرحلة التأسيس من أول الرابع وهي أخطر مرحلة عمليا من مراحل التعليم وأهم مرحلة، عندما نتحدث هنا يصبح الموضوع وأننا نراهن على وعي المعلم، على إمكانياته، على إمكانيات الطالب وعلى إمكانيات الأسر، في ظل أن نحن نعيش في وضع فلسطيني صعب جدا اقتصاديا واجتماعيا ووطنيا أيضا. وهنا تكمن المشكلة، تخرج المسؤولية بالحفاظ على الرواية الفلسطينية والرواية الوطنية والإرث الحضاري والتاريخي والفكري من مسؤولية حكومية وطنية للكل الوطني الفلسطيني إلى مسؤولية تقع على عاتق المعلم بشكل فردي، وقد تعرض المعلم إلى مساءلة.
0: ليه سيد يوسف فقط يعني تقع المسؤولية على عاتق المعلم إذا كان من مصادر تعليمية ولا كان من كتاب؟ ما المسؤولية في المدرسة فعلا هي تقع على عاتق المعلم.
1: تمام، ممتاز. لأن الوزارة عندما أخرجت أو أعلنت هذه الخطوة يجب أن يسبقها أن يكون هناك خطوط عريضة واضحة ومعلنة للمجتمع، ويعني المنهاج يحدد وفق مراجع وآليات محددة بحاجة إلى استبيانات تشريعي، حاجة الوطن، الرواية الوطنية الفلسطينية، ما إلى ذلك. المصادر يجب أن تكون محددة وليست مفتوحة، يعني حتى أوكي يعني الحق المعلم أن يستخدم عدة مصادر نطلق عليها بالمصادر المفتوحة، ولكن يجب أن تكون محكمة وطنيا، محكمة تربويا، محكمة اجتماعيا، ومعلنة للجميع ومعروضة للمؤسسات ذات العلاقة والقوى والجهات الاختصاص. لا يجوز أن نذهب إلى اتجاه التعليم المفتوح ونحن نفتقر لهذه الخطوات التي يجب أن تثبت هذا التعليم، ونفتقر أيضا من الإمكانيات التكنولوجية لدى الطلبة ولدى المعلمين والبنية الأساسية لدى المدارس. الهروب باتجاه الثبات على المنهاج أو الثبات على هذه الكتب وعدم إعادة طباعتها واعتمادها بتوجه إلى التعليم المفتوح هو خطير جدا. كان بإمكان الوزارة أن تفعل تدريجيا بهذا الأمر، أن تبقي الكتاب كما هو ويبقى مصدرا أساسيا، وأن تدمج هذا الكتاب بمصادر أيضا أخرى إضافية محكمة ومعتمدة.
0: هو يعني الفكرة رح يتم إلغاء الكتاب بشكل نهائي والاعتماد فقط على المصادر؟
1: نعم، حسب إعلان الوزارة لن يتم توزيع أي مبحث من مباحث كتب المرحلة الأساسية من أول للرابع، وسينطلق التعليم إلى التعليم المفتوح. أي
0: بس هو كمواكبة للتطور، يعني إذا بدك نحكي في موضوع التطور ونواكب هذا التطور في التعليم، فهو معمول بكثير من مدارس حول العالم، بيسهل على الطالب حتى حملان الشنطة، حتى التركيز يمكن إلكترونيا، لأنه صار إحنا في عنا وعي عند الأطفال أو عند الطلاب يعني أكثر من حتى مني ومنك يمكن في موضوع التكنولوجيا.
1: نعم صحيح، وأنا أشرت في هذه البداية أن هذا الموضوع هو مهلف في تطوير إلكتروني وتربوي وما إلى ذلك، ولكن إذا أردنا الحديث عن الواقع الذي نحن فيه اليوم وتجربة التعليم عن بعد إلكترونيا وتجربة الامتحان الإلكتروني الذي كان أخيرا، رأينا جميعا ما مدى هذه المشكلة وما مدى جهوزية إن كان المدارس أو إن كان الأهل أو إن كان أبنائنا أو إن كان المعلمين. يعني أنا لا أختلف بأن التعلم بالمصادر المفتوحة مع الاعتماد على أن الكتاب ويكون هناك مراجعة ويكون هناك تحكيم للمصادر والوسائل ولكل أدوات التعليم نذهب إلى هذا التطور.
0: نعم. يعني بنقدر نقول سيد يوسف إنه هاي الخطوة بدها شوي دراسة أكثر، بدها تفكير وتخطيط أكثر، يعني مش إحنا عم نرفض الفكرة، بس إنه بحاجة مثلا لإعادة نظر في هذه الخطة حتى تكون ناجحة. وإنت حسيت من كلامك أستاذ يوسف إنه أنت بدك الكتاب، بدك الورقة، بدك الصورة الموجودة في الكتاب، بدك الكلمة اللي ممكن تأثر في الطالب أكثر من أنه يقرأها أو يتم تغيير بعض المواضيع أو التاريخ إذا بدك، هذا المتخوف منه أكثر.
1: لا لا، المشكلة مش في الكتاب ولا في الورقة، قد يبقى الكتاب إلكترونيا ويكون معتمد، ولكن أنا أتحدث عن الظرف الذي نمر فيه والهجمة والكل يعلم فيها، وهناك حملة الخط المنهاج قد يعني تحدث فيها كثير على وسائل الإعلام بأن هناك استهداف يستهدف المناهج الفلسطينية والرواية الفلسطينية والهوية الفلسطينية عندما يأتي هذا التعديل.
0: بس مدام سيد يوسف أنت ما عندك مشكلة في أنه يكون إلكترونيا، يعني ما رح يكون في تغيير إشي نخاف عليه يعني بالقصة أو السردية الفلسطينية إذا بدك، صح؟
1: لا مش صحيح، لأنه إحنا
0: حكينا حتى ما أنت هيك عم يعني
1: وأنا حكيت لك بشكل واضح حتى إنه يعني يسبق هذه الخطوة خطوات عديدة، أن يكون هناك في خطوط عريضة، أن يكون هناك في وسائل معتمدة محكمة تربويا ووطنيا، أن يكون هناك في بنية تحتية في المدارس وفي قدرة لدى الطلبة والمعلمين والأهالي على تحمل وسائل التعليم إلكترونيا والتعليم بالمصادر المفتوحة، وأن يكون هناك في مرجعيات أساسية وفق الأصول المعمول بها في اعتماد المناهج وآليات التدريس، ولا أن نذهب إلى هذه الآلية مباشرة دون أن نخطو أي خطوة من الخطوات التربوية. ليست المشكلة مع الكتاب ولا المشكلة مع التطور، إنما المرحلة الآلية والآلية التي تنتقل إليها الوزارة في هذا الوقت هي تأخذنا إلى مخاطر.
0: نعم.
1: مخاطر عدة.
0: هذه الخطوة سيتم العمل فيها ابتداء من الموسم القادم، عودة المدارس.
1: نعم، مع إعلان وزارة التربية والتعليم أنا في بداية شهر أيلول. نعم. سيتم العمل وفق هذه.
0: طيب ناقشت الموضوع مع الجهات المعنية ولا فقط إنه ما كتبته ما صدر عنك من وجهة نظر، هل كان في يعني أي حوار بعد هذا الكلام معك أو لا؟
1: لا للأسف، وهذا أصلا جزء من الأساس، إنه يعني عندما يتم التغيير في سياسات التعليم أو اتجاهاته أو آلياته لا يكون من خلال وزير أو من خلال وزارة، هناك عندما يتم التغيير هناك مرجعيات وهناك أسس وهناك لجان مختصة وهناك لجنة التعليم في البرلمان التشريعي المنحل وهناك مؤسسات تربوية، يعني للأسف هناك مجتمع يجب أن يتم عمل استبيان وآراء ومرجعيات قبل الوصول إلى تغيير المنهاج أو الأساليب أو الوسائل. للأسف الوزارة اتخذت هذا القرار، كانت هناك تجربة عينة على عدد من المدارس في العام الماضي، وتفاجأنا بالأمس بقرار الوزارة باعتماده في العام القادم. يعني للأسف لم يتم هناك أي حوار لا مع المؤسسات باعتقادي ولا مع أي.
0: وصلت الفكرة. شكرا لحضرتك الأستاذ يوسف جحا، كنت معنا ضمن حديث البلد، وإن شاء الله دائما الأمور يعني تسير لصالح المنهاج، هذا اللي بهمنا، ولصالح الطالب، على أنه يكون في يعني دراسة فعلا وخطة موضوعة، يعني من بعد دراسة، مش أنه هي فكرة وخلص بدنا ننفذها أو حتى بدنا نجربها. إن شاء الله ما يكون في أي خطورة أو ضرر على الموضوع اللي رح يكون مع بداية العام القادم إن شاء الله تعالى.

أبو لؤي صدر، مساء الخير. والله يا إخوان أنا بعرف أنه البطيخ فاكهة الصيف، بس مش كل الأشخاص هاي السنة أو هذا الموسم يعني مغامرين بحياتهم وبطنهم. حمزة زقون الله يسعد مساك، ألف مبروك للمنتخب الإسباني للمرة الثانية، مبروك. انتهت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مبارح بالليل، شهدت المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، وطبعا طولت كتير المباراة لساعة 2 والإخوان صاحيين. طبعا مباراة نهائي كأس العالم بين المنتخبين، وكان في يعني توقعات كبيرة بأنه فعلا إسبانيا رح تفوز، وهي فعلا اللي حققت الفوز بهدف دون رد. تصدر مايكل أوليس نجم فرنسا قائمة صانعي الأهداف في تلك النسخة من بطولة كأس العالم برصيد 7 تمريرات، مع العلم أنه ديوك فشلوا في تحقيق المركز الثالث أمام إنجلترا يعني هاي في المباراة الثانية. المهم في كمان ترتيب صانعي الأهداف، خلينا نشوف ميسي، بالله وين ميسي، نشوف شوف وينه بالضبط صار. مايكل أوليس 7 تمريرات، فرنسا رقم 1 يعني صانعي الأهداف، في مارتن بالنرويج، مبابي بفرنسا 4، دياز المغرب برافو، ميسي 5 رقم 5. يلا أوكي إنه بعده موجود من بين أفضل 10 من صانعي الأهداف بكأس العالم. شوفوا يا إخوان، أنا مبارح حسيت أنه في جالية إسبانية كبيرة بفلسطين، يعني مش معقول هالقد في إسبان عنا، يعني كثير بيشبهونا صراحة. ولا إحنا اللي بنشبههم ولا إيش بالضبط؟

المهم رفعوا العلم الفلسطيني، هذا يعني أهم شيء في الموضوع، دليل على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية قبل المباراة وبعد المباراة.

0: صار في صور لا يمال، وهو طبعا صار نجم منتخب إسبانيا يحتفل بالكأس مع شقيقه الصغير، وفي له كثير فيديوهات انتشرت صراحة بعد المباراة. يعني ما كان مثل يعني هدول اللي بيكونوا مبهورين واو إنه فزنا، لا عادي عادي، يعني شوفوا كيف إنه عادي فزنا، يعني متوقع الزلمة إنه بدهم يفوزوا. المعلق الجزائري حفيظ بيقول سبب خسارة الأرجنتين لنهائي كأس العالم إنها اصطدمت هاي المرة بالعدل التحكيمي النسبي، يعني كان في عدالة في التحكيم، كان في حكم أردني صح؟ مخادمة أعتقد اسمه يا إخوان، مخادمة الحكم الأردني، يعني هذا كمان شرف كبير للأردن إنه حكم أردني يكون ضمن مونديال كأس العالم. كمان المعلق الجزائري حكى حين يحتكم إلى القانون بمعيار واحد لا يبقى سوى ما يقدم اللاعبون فوق أرضية الميدان، يعني شو بيلعبوا يعني بيقدموا بيوصلهم خسارة أو فوز أو تعادل. الممثل الإسباني الشهير خافير بارديم يحتفل أيضا بفوز إسبانيا بكأس العالم بنشر صورة ليمال مع علم فلسطين، وقال أنتم المثال الذي يتطلع له ملايين الأطفال حول العالم باحترامكم لحقوق الشعوب التي لا يسمع صوتها، أنتم أبطال العالم عن جدارة. بعد الفوز بكأس العالم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانيز بيقول منتخبنا رائع وكرويا هو متقدم بسنوات ضوئية وشكرا يا فريق. بصراحة مش غريب إنه تنتصر إسبانيا أو تفوز إذا بدكم إسبانيا في الملاعب، واللي هي انتصرت لي الإنسانية في قضية العصر، القضية الفلسطينية، وإن شاء الله هذا الدعم يضل مستمر، يعني شو ما كانت الظروف ومين ما إجا رئيس ومين ما إجا يعني معارضي، وهو اللي بيلعبوا مثلا بالقضايا الإنسانية وقضايا الشعوب، إنه ما تتغير هذه الفكرة وما يتغير هذا الدعم مع مرور السنوات. قناة كان العبرية لازم يحكوا كل شيء يتضاءل أمام تصرف واحد قدمه النجم الشاب للمنتخب الإسباني يمال عندما لوح بالعلم الفلسطيني، إلى جانب الدعم الكبير بالطبع من رئيس وزراء إسبانيا شانيز. مش عاجبهم أبدا هذا العلم اللي رفعه يمال، من يرفع علم فلسطين يحق له كأس العالم، مبروك أخيرا لإسبانيا. لهون متابعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد على الهواء مباشرة، بنشوفكم بكرة بنفس الموعد على الساعة 3 بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا صالح، شكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenef.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار تبادل الضربات لليوم التاسع على التوالي.
2: بدأت تداعيات هذا التوتر وهذه الاشتباكات تبدو واضحة الملامح على حياة الشعب الإيراني.
1: وزارة التعليم اللبنانية تتهم الجيش الإسرائيلي بتفجير 3 مدارس في جنوب البلاد.
3: ما تشهده المؤسسات التربوية في المناطق المتضررة للأسف يعكس واقعا تدميريا يتجاوز حدود الأضرار المادية المعتادة.
1: واعتداءات المستوطنين تتصاعد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
4: صاروا كل يوم يقطعوا خط المية، أحيانا يقصوا على الكيبر، أحيانا يحل المواسير ويخلوهن.
1: تحية لكم متابعينا في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط. معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. لا يزال الشرق الأوسط يعيش على وقع تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار تبادل الضربات لليوم التاسع على التوالي. فقد أعلن الجيش الأمريكي استهداف مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية، إضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصالات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أحدث الضربات على إيران جاءت تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والأردن، وقال إنه ألحق بها أضرارا جسيمة وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية. إلى ذلك، قالت إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران إن عدة أشخاص أصيبوا بقصف في محيط مدينة أرومية بالمحافظة الإيرانية. عن تداعيات الهجمات الأمريكية على إيران تحدثت إلينا من طهران الصحفية علا المسعودي.
2: بدأت تداعيات هذا التوتر وهذه الاشتباكات تبدو واضحة الملامح على حياة الشعب الإيراني، بدءا من تأثر الاقتصاد الذي ظهر بوضوح من خلال تراجع سعر العملة المحلية بشكل واضح، وازدياد ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني. وكما نعلم، فقد طالت الهجمات الأمريكية بنى تحتية، لا سيما محطات تحلية المياه في المدن الساحلية التي تعتمد على توفير المياه الصالحة لهذه المدن. وهذه المدن الجنوبية استهدفت من خلال البنى التحتية الهامة كمحطات توليد الطاقة الكهربائية. أيضا هذا الأمر ترك تداعيات على الخدمات التي يحتاجها المواطن هناك. ونحن نلاحظ منذ أسبوع تقريبا بدأت الحكومة الإيرانية اعتماد آلية القطع المبرمجة للكهرباء في كافة المدن الإيرانية. هذا يعد أحد انعكاسات التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة. يذكر أن ليلة أمس واليوم أيضا تجددت الانفجارات والهجمات الأمريكية على ميناء مهشار ومدينة تبريز وغارات طالت شابهار ومدن أخرى. بدوره أعلن الحرس الثوري بأنه استهدف طائرات النقل العسكرية الأمريكية من طراز C-17 وطائرات القيادة والسيطرة من طراز P-8 التابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة الأردني، وذلك بصواريخ باليستية، فضلا عن هجمات أخرى طالت قواعد في الكويت والبحرين. ونحن نسمع من الحرس الثوري ومن السلطات العسكرية الإيرانية بأنه هذه الاستهدافات والهجمات لا زالت يعني مستمرة.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي تحدثت إلينا من طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامر بضرب الجسور والبنى التحتية للطاقة للضغط على طهران طيلة المفاوضات لرفع حصارها عن مضيق هرمز، وفيما يشدد البنتاغون على أن القصف يركز على شل خطوط الإمداد العسكري الإيراني. يتحدث مدنيون إيرانيون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عن الأثر الإنساني والاقتصادي لهذه الهجمات عليهم، وكيف عزل تدمير الجسور مدنهم وعطل حركتهم اليومية.
5: إن ممر أو نفق الشهيد ميرزائي الذي يضم في الواقع نفقين مخصصين لحركة الدخول والخروج من الجهة الشمالية لمدينة بندر عباس قد أغلق بسبب هجمات المقاتلات الأمريكية، وللأسف أغلقت أيضا أجزاء من طرق الخروج من محافظة هرمزجان، وتعد هذه الطرق حيوية للغاية بالنسبة إلى سكان بندر عباس لأنها تمثل شريان الاتصال بينهم وبين المحافظات المجاورة، وقد أثارت هذه الهجمات إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية مخاوف بشأن الأمن الغذائي ومعيشة السكان واستمرار الخدمة العامة في المحافظة.
6: الهجمات التي نفذتها أمريكا خلال الليلة أو الليلتين الماضيتين تبدو شديدة الدقة، فالجسور التي قصفتها أمريكا استهدفت خطوط الاتصال بين غرب محافظة هرمزجان ومدينة بندر عباس وبين شرق هرمزجان وبندر عباس، إضافة إلى الطريق الرئيسي والأقصر الذي يربط وسط البلاد وشمال شرقها بمدينة بندر عباس. أما تأثير هذه الهجمات على خطوط المواصلات فيمتد من مضيق هرمز وصولا إلى طهران، وهذا يتعلق فقط بالجسور.
7: للأسف تعرض جسر نهر شور للقصف على كلا المسارين، مسار الذهاب ومسار العودة، ولذلك طلب من المواطنين تجنب التنقل إلى هذه المناطق. أما الجسر الذي تعرض للقصف فكان يقع على الطريق الممتد من مفترق ميناب باتجاه مدينة رودان، وتعد هذه الجسور بالغة الأهمية بالنسبة إلى سكان المنطقة، ويشعر الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها، الأمر الذي جعل تداعيات الحرب تظهر في الحياة اليومية للسكان بصورة أكبر من قبل.
1: مواطنون إيرانيون. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. على جانب آخر، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين بأن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، وحث دولا أخرى على المساعدة في منع إيران من السيطرة على مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جابوري. مرحبا بك رافد. في تصريحاته عقب حضوره نهائي كأس العالم لكرة القدم، قال الرئيس الأمريكي أن الهجمات الأخيرة جاءت تكريما للجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في الأردن والعراق. كيف يتفاعل الداخل الأمريكي مع فكرة سقوط قتلى في صفوف الجيش؟ وهل يمكن أن يكون لذلك من أثر على توسيع نطاق الحرب كما قال البنتاغون؟
8: أهلا بك محمد. بالنسبة لتأثير سقوط القتلى بالتأكيد يعني سيزيد الضغط، لأنه هناك يعني معارضة للحرب كما هو معروف، أصبح معروفا يعني فضلا عن المعارضة التقليدية للحزب الديمقراطي، حزب الرئيسين السابقين بايدن وأوباما، فإن أيضا هناك تيار مهم داخل حزب ترامب الجمهوري متشكك في الحرب منذ البداية ولا يؤيدها. لذلك يعني عندما يسقط ضحايا أمريكيين من غير توضيح الاستراتيجية، وهذه نقطة النقد الرئيسية الموجهة لإدارة الرئيس ترامب، من غير توضيح الاستراتيجية بالتأكيد هذا يزيد من الضغط. لكن بالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحته أنت، قضية توسيع الحرب، يعني هذا الأمر هو محاولة ترامب وإدارة ترامب في إيجاد الاستراتيجية التي يعني لم تجدها حتى الآن، لأنه إذا غيرت التكتيك باتجاه قصف وإيذاء فعلي للأهداف الاقتصادية، وقد بدأت يعني المؤشرات على ذلك، وأنت طرحت في الفقرة السابقة عن ردود الفعل من داخل إيران على قصف الجسور وما إلى ذلك، إذا توسعت أمريكا في ذلك وإذا أحدث ذلك أثرا فهذا سيكون نقطة تغيير كبيرة في التكتيك، تعول إدارة ترامب على أن يؤدي ذلك أو إلى أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موقف النظام الإيراني، وهو الأمر الذي لم تستطع أمريكا تحقيقه. هل هناك مؤشرات على ذلك؟ لحد الآن ليست هناك مؤشرات كبيرة. ربما تكون تصريحات الرئيس الإيراني تشجيعاً اليوم عن التأثيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على ما اعتبره إنجازات عسكرية، قد تكون مؤشراً على أن استراتيجية ترامب الجديدة قد بدأت بالعمل، لكن الموقف متوتر، وبالتأكيد سقوط ضحايا أمريكيين يزيد من الضغط على ترامب.
1: أشكرك شكراً جزيلاً. من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جابوري. وإلى الخليج، حيث اتهمت البحرين إيران باستهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة أن الهجوم لم يؤثر في استمرار عمليات الملاحة الجوية أو حركة الطيران. كانت السلطات البحرينية قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار عدة مرات خلال الساعات الماضية وسمع دوي انفجارات. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا. من جانبها قالت وزارة الدفاع الكويتية إن إيران واصلت استهداف منشآت مدنية وحيوية داخل البلاد. مزيد من التفاصيل عن الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي مع مراسلة بي بي سي نسرين حطوم.
9: الكويت والبحرين مجددا في قلب الصراع الأمريكي الإيراني.

0: دفع وزارة الخارجية الكويتية إلى اعتبار أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس ما وصفته بالنهج العدواني الممنهج الذي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لسلامة المدنيين وفق بيانها. أما في البحرين فقد أعلنت شؤون الطيران المدني استهداف أجهزة ملاحة جوية مدنية بمسيرات إيرانية من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وزارة الخارجية البحرينية استنكرت هذا الاستهداف، استهداف أجهزة الملاحة، معتبرة أنه يمثل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران وحياة الركاب والأطقم، واعتبرته تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وانتهاكاً صارخاً لأمن البحرين وسيادته. وفي البحرين أيضاً قالت السفارة الأمريكية هناك أنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة وسط العاصمة، وحضت الأمريكيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر. طبعا هذا ميدانيا، أما دبلوماسيا وعلى الرغم من صعوبة المشهد إلا أن المساعي لا تزال مستمرة، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن قطر طرحت مقترحا جديدا لخفض التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يقوم على وقف واشنطن لضرباتها على إيران لمدة 10 أيام مقابل التزام طهران بفتح ممرين للملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال الفترة نفسها.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. إلى لبنان، حيث اتهمت وزيرة التربية والتعليم العالي الجيش الإسرائيلي بتفجير 3 مدارس رسمية في جنوب البلاد بعد سلب محتوياتها. وفي وقت سابق الجمعة أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي دمر مدرسة المهدي في منطقة صف الهوى بمدينة بنت جبيل. في مطلع يوليو تموز الجاري أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن 340 مدرسة، بينها مدارس رسمية وخاصة، تعرضت لأضرار، فيما دمرت 17 مدرسة بالكامل في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك. نستمع للدكتور محمد موسى عيسى رئيس دائرة التربية في محافظة النبطية.
2: مؤخرا شهدت مدينة بنت جبيل ومدينة الخيام تدمير للقطاعات التربوية، سواء المدارس الخاصة أو المدارس الرسمية وكذلك المهنيات، يعني المدارس الفنية. فالمشهد لا يقتصر فقط على مباني تم تدميرها، بل يمتد إلى مدارس أفرغت من محتوياتها قبل تدميرها، يعني كان في عملية سرقة ونهب لهذه المحتويات وأصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب التدمير الكلي. هذا الواقع يكشف حجم الخسائر التي أصابت أحد أكثر القطاعات ارتباطا بحياة المدنيين ومستقبلهم. هذا الواقع التدميري لا يقاس فقط بعدد الأبنية المتضررة، وإنما بحجم الخسائر الإنسانية التي يخلفها، إذ يحرم آلاف التلاميذ من بيئة تعليمية مستقبلية ويؤخر عملية التعافي وإعادة الإعمار.
1: محمد موسى عيسى رئيس دائرة التربية في محافظة النبطية في لبنان. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. مواطن إيراني:
5: شعور الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.
4: البحرين تقول إن إيران استهدفت أجهزة للملاحة الجوية المدنية من دون أن يؤثر ذلك على حركة الطيران، فيما قالت الكويت إنها تصدت لهجمات نفذتها طهران. الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز، وطهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة

0: من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات.
1: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في بلدة دير جرير في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
2: صار طبعا إطلاق نار بشكل يعني عشوائي وبشكل كبير، سقط الشهداء.
0: تحالف السودان التأسيسي تأسيس الذي يضم قوات الدعم السريع وحركات سياسية ومسلحة يتهم الجيش السوداني بشن غارة جوية على عدد من القرى في شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 18 آخرين. هذه تحياتي هند سليم.
1: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: والآن إلى جولتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي.
1: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعي في الاستوديو زميلي خليل فهمي. مرحبا بك خليل.
4: أهلا بك محمد.
3: ما أبرز ما رصدته اليوم من تفاعلات المستخدمين؟
4: يعني لا شك أن حديث الساعة حتى اللحظة هو الفوز الصعب الذي حققته إسبانيا على الأرجنتين في مباراة نهائية طويلة وعصيبة في ختام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بحضور الرئيس ترامب. طبيعي أن يحتفل الإسبان. لكن المثير أن التفاعل مع النتيجة على المستوى العربي كان واضحا وملفتا يا محمد، وحرص رواد منصات التواصل على إبراز الاحتفالات في بؤر ساخنة بالحرب والصراع والمعاناة في غزة. احتفالات صاخبة، حيث اعتبر متابعو المباراة النتيجة انتصارا لمحنتهم الإنسانية، مستشهدين بالموقف السياسي للحكومة الإسبانية من الحرب في غزة، وكأنهم كانوا يردون لها الجميل بطريقة ما. ولم تذهب نفس النغمة في لبنان المثخن أيضا بجراح الحرب بعيدا، وقد تابعوا المباراة على شاشات كبيرة.
3: يبدو أن التفاعل العربي كان في أكثر من مدينة مع هذا الفوز الإسباني، وقد امتد حتى ساعات الصباح ربما في متابعة لمباراة استمرت لأكثر من 120 دقيقة.
4: نعم محمد بالتأكيد، وبرز في هذه التفاعلات حضور الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي وحده بلا نظراء، وتعاطي النجوم الإسبان مع حضوره في غياب يعني ممثلين من كندا أو المكسيك اللتين شاركتا الولايات المتحدة في التنظيم، لكن كان هذا هو الوضع. وتحيات اللاعبين الأسبان لا تزال يتفاعل بها على منصات التواصل الاجتماعي.
3: نعم، ماذا رصدت أيضا في هذه الجولة؟
4: سعادة مواطن سوداني من جزيرة توتي قرب الخرطوم بعودة منسوب مياه النيل الأزرق للارتفاع بعد أيام من القلق من انخفاض منسوب النيل وافتقاد مشاهد الفيضانات لفترة غير قليلة.
5: النيل الأزرق نتابع ما شاء الله ونلاحظ مستوى المياه وهذه الطبيعة الجميلة.
4: المواطن السوداني نشر الصورة عبر منصة إكس وفيها جلسة مواطنين معتادة على ضفاف النهر يستمتعون بأجواء مياهه ومنهم من يمارس الصيد.
3: نعم، يبدو أنك ستختتم هذه الجولة من الضفة الغربية حيث اعتداءات المستوطنين، والتي سنرصدها بالمناسبة في هذه الجولة في هذا البرنامج أيضا.
4: بالفعل محمد، لنستمع. هذه الصورة الصوتية من دير جرير بشرق رام الله ضمن بلدات عديدة من مدن الضفة تتعرض لهجمات مستوطنين في حماية قوة عسكرية إسرائيلية، لكن يبدو أن اشتباكا وقع مع السكان ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بطلقات الرصاص.
3: نعم، كانت ليلة دامية كما وصفت في دير جرير في الضفة الغربية. شكرا. نعم، لك على هذه الجولة خليل.
4: شكرا.
3: وكما اختتمنا هذه الجولة من وسائل التواصل الاجتماعي، نذهب إلى الضفة الغربية، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بأن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نفذوا اليوم عمليات هدم واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة شملت منازل ومنشآت وبنى تحتية وممتلكات فلسطينية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت بعد منتصف الليلة الماضية مقتل مواطنين اثنين وإصابة مواطن آخر بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة. مزيد من التطورات في الضفة الغربية مع إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
6: وسط مشاعر متنامية من الغضب شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله جثماني الفلسطينيين عود فراخنة وأحمد أبو مخو اللذين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأحد خلال تجدد لاعتداءات مجموعة من المستوطنين على البلدة. وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي فجرا بعد أن أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مدخل البلدة. هذه التطورات تأتي بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له بأنه بعد وصوله إلى بلدة دير جرير وتلقيه بلاغات حول اندلاع مواجهات ورشق للحجارة ردت خلاله القوات الإسرائيلية بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة كذلك جنديين آخرين بجراح تم التعامل مع إصابة بشكل ميداني من قبل الطواقم الطبية الإسرائيلية. كذلك شهدت مناطق متفرقة من شمال إلى جنوب الضفة الغربية على تجدد الاعتداءات المستوطنين وكذلك عمليات هدم قام بها الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل تحديدا في منطقة جبل ملوح شرق بلدة بيت عوا غرب مدينة الخليل، الأمر الذي أدى إلى هدم منزل كان مأهولا بعائلة مكونة من 10 أفراد وفق ما أكدت المصادر المحلية والرسمية الفلسطينية. في مشهد مماثل كذلك شهدت بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله على هدم الجيش الإسرائيلي لمنزل قيد الإنشاء وورشة نجارة ومنزلين متنقلين، كما هدمت كذلك منزلا آخر في قرية بيت نوبة بدعوى عدم وجود التراخيص الخاصة الإسرائيلية للبناء في تلك المنطقة وفق ما أفادت وكالة وفاء الرسمية الفلسطينية.
3: مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين قطعوا وأتلفوا أعمدة الكهرباء في قرية بيتلو غرب رام الله فيما دمروا للمرة الخامسة خلال الأيام الماضية شبكة المياه مياه الشرب بقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. عدد من المواطنين تحدثوا إلينا.
7: يوميا مضايقات واستفزازات من قبل المستوطنين.
8: قبل اسبوع كان الاعتداء على خط الكهرباء، ظلوا يقطعوا الكهرباء، يقطعوا في الخط الكهرباء، يقطعوا احنا نصلح، يقطعوا احنا نصلح. في النهايه زي ما تقول اخر شيء يمكن قطعوا 100 قطعه. فسحبوه في تراكترونات، شبكوا سلك الكهرباء وسحبوه. وسوينا معهم اشكاليه، وفي لي اخو اسمه محمد نتيجه هذا الشيء اتصاب في رجله. هلا رجعوا لخط المية نفس الإشي، صاروا كل يوم يقطعوا خط المية، أحيانا يقصوه على الكيبر، أحيانا يحلوا المواسير ويخذوهن. يعني لغاية امبارح آخر إشي حلوا من خط المية، حلوا المواسير وبأخذوهن. هلا امبارح برضو صارت مشكلة وأجى الجيش وحجزنا وفي النهاية يعني بتقدر تقول يعني الاعتداءات يعني متكررة بالنسبة للمية بالنسبة للكهرباء. احنا الوقت الحالي على المواتير شغالين، اشترينا مواتير في الوقت الحالي بحاجه يعني ضروريه للطاقه، لان المواتير يعني بدك تعرف بدك تضل تحط لها سولار ماليا. يعني فلما بدك تريح كل ما تقعد شغل 4-5 ساعات في اليوم بدهم يعني لو ماتت 200 شيكل سولار يوميا. فاحنا هم بيحاولوا انهم منتقلوا من خط الكهرباء لخط المية عمليه تهجير. يعني لو في النهايه بدي اضوي انا على قداحه ما بطلعش من موقعي.
3: مواطنون من الضفة الغربية المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية قبل قليل بمقتل 3 من عناصر تأمين وتنسيق قوافل المساعدات الإنسانية إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. من ناحية أخرى، قالت مصادر طبية في القطاع اليوم الاثنين إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 قتلى و22 إصابة. عدد من سكان غزة تحدثوا إلينا عن زيادة رصدوها في وتيرة القصف الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
9: الحرب ما خلصتش، احنا الحرب بتزيد قاعده ويوم عن يوم قاعده بتزيد اكثر واكثر. موضوع القصف هذا اللي احنا مش عارفين من وين، فجاه تبقى ماشي بالشارع ما بتلاقي الا صاروخ نزل، الاستاذ بفلان، الاستاذ فلان، بغض النظر مين ما يكون، هي جنازه، هي كانت فرح. يعني على سبيل المثال اليوم اخويا راح يجيب ورقه إلي من مفترق الغفرين، انضرب السياره جنبه، يعني هو عمال نزل من السياره، انضرب السيارة جنبه، يعني ما خطر الله انه هو انبطح على الارض واجت الحجار كلها على راسه. يعني اخوي نفسيا محبط، يعني لدرجة بقول لي انا طلع عمر كرش تبعتوني اجيب اشي، انا بديش اطلع من الدار، وفيش حد مدور علينا. كل يوم طبعا في قصف، انت بتودع فلان بترجع بتودع فلان، زوجتي حامل، صار القصف وفجت الطيارة الكفر قصفت شقة سكنية جنة. أنا مش عارف مرة الحامل أدري أمسكها ولا أمسك أولاد الصغار، يعني حتى لا سايبينك في الليل ولا سايبينك في النهار في موضوع القصف.
10: برجعنا على أيام ما قبل الهدنة، ما وقفتش المجازر، ما وقفتش القتل، ما وقفتش نزيف الدماء، كل يوم الاستهدافات، كل يوم التوغل. الواحد صار حاس حاله أنه في الحرب، أنه فيش هدنة. وين الهدنة اللي حكوا عنها؟ وين الهدنة اللي الاتفاقية اللي صارت؟ بالعكس احنا صرنا نخاف اكتر منه قبل الهدنة. وقبل يومين ضربوا جنازة شهيد، يعني حاملين شهيد يدفنوا ضربوا الجنازة نفسها.
3: مواطنون من قطاع غزة إلى سوريا، حيث رفعت الحكومة اليوم الخميس أسعار المحروقات بنسبة تساوي 12% في خطوة بدأ تطبيقها عمليا في محطات الوقود منذ ساعات الصباح قبل صدور التسعيرات الرسمية، ما أثار استياء بين المواطنين. نستمع لعدد منهم.
11: ارتفاع المحروقات هذا الشيء عم بيأثر علينا بشكل كتير كبير، يعني جزء من حياتنا اليومية، أي شيء مرتبط في المواصلات، في العمل، في المواد الأساسية المعيشية مثل الخبز وغيرها، فهي اعتماد الأساسي على المحروقات، اعتماد الأساسي على الوقود، اعتماد الأساسي على التنقلات والسفر والتصدير والاستيراد بين المحافظات. فهذا الشيء عم بيأثر علينا بشكل كبير كتير، وخاصة في ظل الرواتب المتدنية صراحة. يعني احنا رواتبنا يا دوب عم بتعيشنا،
12: كل شيء في سوريا مرتبط بأسعار الوقود، أسعار حتى المواد الغذائية، لأنه كل هاي الأمور مرتبطة بعمليات النقل. في من رأس مال شهرياً عم ينقص أو من مصروف الشهري زاد عليه بالسعر المحروقات، في عندك ازدياد بالصرف والدخل ثابت، وهي واحدة من المشاكل اللي كتير كبيرة، إنه مع هاي الارتفاعات كلها ما في رفع على الرواتب.
13: ارتفاع المحروقات عم يشكل ارتفاع بأسعار المواصلات، يعني أنا اليوم كشخص وقت عم بطلع بالترافيس أو بالمواصلات عم بدفع زيادة.
3: مواطنون من سوريا، ومعهم نصل إلى نهاية لقائنا اليوم. غدا لقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، مروى جمال في الإعداد، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت أحمد حسين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.